0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبأ اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: تعالوا تعالوا
1: تعالوا تعالوا يا دعامة
2: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف، باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز، تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية، تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف والشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
7: شارع عبدال وطنع عمرية متبجة سينا
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
8: في الحالة هسه إن لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الباك الحمد لله. هسه أنا محتاجين لحاجة أنبياكمية ونشربوا ونخط على الخط موافق.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم، وأضاف في هذا الشأن:
9: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، وأضاف في هذا الشأن:
10: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل، إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاعتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
11: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها، وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
12: راديو دبنجا،
0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنواصل مستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن نحن بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت. بنك السودان تقريبا عمل خطوتين، هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أنها سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة سعرية، رغم أنها يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، وبعد ذلك ضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكده، لكن برضه ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزم للمصارف باتباع هذه الخطوات أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات بتاعتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده هسي المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار، وما بتكون اي مشكلة ما بتكون في اي مشكلة في الدولار، لانه الذهب براه كان ممكن يعني مول القطاع كبير جدا جدا اللي هو قطاع الوقود وكده. أنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
2: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاع التطبيق بتاعته صعبة شوية او على الاقل يعني غير موفقة، لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن، يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت الى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لانه كل زول بتوقع انه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو اللي بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجارية. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف لأنه عشان على أساس أنه يتجهوا العملاء يعني، وأورد المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق الموازي، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني الوقت ده كان الدولار في حدود 6,000 أو 5,000 تقريبا، هو قال أنه إحنا كنا متوقعين الدولار يصل ل10,000، ده طبعا على أساس أنه يوضح أن في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأن الدولار بيصل ل10,000، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل ل10,000، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد، فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
2: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة أنا زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاع الثاني، لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني خاص بالسياسات المالية اللي هي بتخط وزارة المالية طبعا والسياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو والتوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه نحن دائما بنحل المشاكل باللجان، تحصل المشكلة ونعمل لجنة قوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي ويتصدر بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات حيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشي حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا يعني في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط الاقتصادي هو الأهم يعني أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة دي تحلل أنه في إطار يعني عمل التنفيذي، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إننا نرضع الطفل لبن أمه يعني، أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لجوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانب دي حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده نص الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ عليه الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا موية لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال ما قمنا بفيه كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف. حنقوم نبدأ له بمواد خفيفة الليلة مثلا، نبدأ له ببطاطس نبديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادية بتاعتنا بتاعت البيت بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن. أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام. بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسر. خلال المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يشخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينها طوال إنه عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، وكان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية. دي النتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم مجانا ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجل دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب ل 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شبر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص سلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم مجانا مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم لما يعني تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعة اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقوم تفطمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعة البيت، تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كبير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية تعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني كل عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي لحبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يعني. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة ويجي آخر الفصل المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
11: راديو دبنجا،
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
12: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
14: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
15: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها، ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برا لطريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما محامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية، وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي، وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعم ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصل لي بس هاوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لو قول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.

0: صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
1: الأفراح من شر مواسم تفرح تغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر جيدة ومعنى الإلفة وماني أكيد في حبك آسم، كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
0: دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
2: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين، ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها، شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري، قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين، سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصدى هدفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت

0: كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-4-7-0.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 الشهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور وتفشي حالات اشتباه.

0: بالكالازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أدي كونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور. وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع الثلاثة عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق. وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبأ اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين
2: وأخواننا، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
1: تعالوا تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99 ألفا فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهوت غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
7: في الحالة هسه يعني لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب لكن اتحدنا الحمد لله وصل أرباك الحمد لله هسا أنا محتاجين بحاجة أن بيأكلوا وتشربوا الخطة الخط موت.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلغ سعر قطعتي الرقيف في المطاعم 1000 جنيه فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم وأضاف في هذا الشأن:
8: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة المجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
10: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دابنغا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. بنخصص الحلقة دي اليوم للحديث عن اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وبتتجدد فيه الأسئلة المهمة والمعقدة حول مصير المفقودين والمحتجزين بمعزل عن القانون في ظل استمرار الحرب وتعدد السلطات وتزايد الانتهاكات. مع تفاقم الظاهرة دي بازدياد أعداد ضحايا الاختفاء القسري، لا يمكن أن نتكلم عن مجرد أرقام في تقارير إعلامية أو حقوقية، ولكن بنتكلم عن وجع ممتد داخل الأسر السودانية وفي تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مأساوي، عن بيوت غاب عنها العائل أو الأم أو أي واحد من أفراد الأسرة، ظلت أماكنهم شاغرة في الوجدان وداخل البيت مع غيابهم الطويل في ظروف الحرب والصراع. فأصبح الاختفاء القسري في السودان ظاهرة متفاقمة وممتدة تتسع رقعتها بتمدد النزاع بين الأطراف المتقاتلة في ظل الانهيار الكامل للمؤسسات العدلية وغياب الرقابة القانونية، وما بين ثنائية إفلات الجناة من العقاب وتحديات بطء الآليات الدولية وغياب التشريعات والقوانين المحلية، بتقف الأسر في منتصف الطريق في حالة من الحيرة والإحباط في انتظار لما الشمل والعودة إلى الديار وإلى حضن الأسرة بعد الغياب، لكن البعض قد غادر في طريق اللا عودة. كيف يمكن تفعيل الأطر القانونية لحماية الضحايا ومحاسبة المنتهكين والدور الإعلامي والمجتمعي لكشف الممارسات دي وتسليط الضوء على معاناة الأسر؟ يسعدنا جدا مستمعي راديو دابنغا الأعزاء أن نستضيف في الحلقة دي من برنامج ملفات سودانية مسؤول ملف السودان في منظمة Human Rights Watch الأستاذ محمد عثمان، ويشاركنا أيضا الأستاذ طارق طلحة عضو مبادرة وديتوهم وين المعنية بضحايا الاختفاء القسري، وكما تنضم إلينا الإعلامية النشطة رؤى عمر محمد عربي عضو المكتب الإعلامي لمبادرة وديتوهم وين أيضا. لكن بداية خلينا نبدأ بسيد محمد عثمان حول يعني نهج منظمة Human Rights Watch وآلياتها في الضغط على الأطراف المتحاربة حول كيفية محاربة الظاهرة أو نقول الحد منها في ظل التقسيم الجغرافي اللي بيشهد السودان حاليا بوجود سلطتين في كل من نيالا وبورسودان. وقبل ذلك ما يعني آلياتكم ومدى اهتمامكم بضحايا الاختفاء القسري في السودان؟
3: تحية لك وتحية لكل المستمعين في راديو دابنغا، وشكرا على المساحة. أعتقد من أهمية اليوم العالمي للاختفاء القسري بتجي من نواحي مختلفة جدا. هي كما نعلم ظاهرة عالمية وموجودة بأشكال مختلفة في مناطق مختلفة من العالم، طبعا بتظهر بشكل يعني أفظع في حالات الصراع أو حالة الحرب. وفي السودان عندنا تاريخ للأسف تاريخ طويل لم يتم عليه تسليط الضوء بشكل كامل، ولم تحصل فيه محاسبة بحيث أنها تمنع تكرار مثل هذه الفظائع. شاهدنا من بداية الحرب الآن في السودان أن ظاهرة الاختفاء القسري هي ظاهرة مستمرة في مناطق مختلفة. إذا نظرنا إلى المناطق وجود الحكومة السودانية أو السلطات السودانية أو مناطق الجيش السوداني، بنلقى أن هذه الظاهرة موجودة، ونحن وثقنا بعض القضايا المتعلقة بالاختفاء القسري فيها، لأنه الاختفاء القسري بيحصل في ظل وجود عدم رقابة قانونية أو عدلية بتجعل من السهل للطرف المنتهك أنه يخفي الشخص، وهو انتهاك يتجاوز الشخص المعني المعتقل إلى أسرته اللي هي بتعاني بشكل معنوي أو بشكل مادي كما نعلم بظروف السودان من عدم معرفة مصير المفقودين. إذا نظرنا للتجربة فيما يتعلق بفض الاعتصام هناك حالات كثيرة للمفقودين ومعروف أنهم في حالة اختفاء قسري أم قتلوا أم تم الإفراج عنهم أو لا، ففي استمرارية لهذه الانتهاكات مدفوعة بحصان وإفلات من العقاب. إذا نظرنا لمسألة الاختفاء القسري في مناطق الدعم السريع هي طبعا أسوأ في ظل يعني شلل كامل للمؤسسة القانونية والعدلية في مناطق الدعم السريع، ونحن بنسمع قضايا كثيرة جدا منها مع استمرارية هذه الظاهرة تاريخيا لعقود وعقود في كل المناطق كما ذكرت في العالم، أنه نحن الآن في آليات دولية وآليات إقليمية. السؤال هو اللي بيطرح نفسه، هل هي الآليات هي كافية وفعالة فيما يتعلق بمكافحة الاختفاء القسري في السودان؟ أعتقد أنه في مساحة للتعامل مع هذه الآليات، مثلا زي مجموعات العمل حول الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة والسودان كطرف موقع في هذه الاتفاقية في الفترة الانتقالية، لكن هي آلية بطيئة. ودور الأساسي بأنه بعد وصول الشكوى من الأسرة أو المحامين أو المجتمع المدني حول القضايا بعينها، هي عندها السلطة في مخاطبة السلطات أو الطرف المنتهك، لكن هذه الإجراءات تأخذ وقت طويل جدا. أفتكر أن الأولوية الأساسية هي في معالجة والإصلاح الشامل للمؤسسة القانونية والعدلية، وأهمية دور الأمم المتحدة في دعم هذه الجهود ودعم المبادرات اللي هي ممكن تحصل لمنع تكرار هذه الظاهرة أو على الأقل تسليط الضوء عليها. وهو مشروع طبعا يمكن يأخذ سنوات طويلة، لكن أفتكر يعني بهذه الذكرى أنه تذكير بأهمية البدء الآن في منع هذه الظاهرة ومنع الإفلات من العقاب وخلق إصلاح قانوني شامل فيما يتعلق بتوطين الالتزامات حول الاختفاء القسري بالسودان من الناحية الدولية ومن الناحية المؤسسية في إصلاح المؤسسة العدلية والقانونية من القضاء والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة والنيابة.
2: برضو بنرحب أعزائي المستمعين بضيفنا الأستاذ طارق طلحة المحامي عضو المكتب الإعلامي لمبادرة وديتهم وين. أستاذ طارق، عايزين توضح لنا التعريف القانوني لظاهرة الاختفاء القسري وبرضو موقف السودان من الآليات والمعاهدات الدولية من حيث التوقيع والمصادرة.
4: تحية طيبة لكل مستمعي راديو دبنجا في الداخل والخارج. أنا سعيد جدا أن لا أكون متواجد في راديو دبنجا، وشكرا على إتاحة الفرصة
5: على هامش اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. الاختفاء القسري هو أكثر من انتهاك لحقوق الإنسان، هي جريمة منتشرة في جميع أنحاء العالم. أكثر من 86 دولة في العالم سجلت فيها حالات اختفاء قسري. انضم السودان للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في العام 2021 إيبان حكومة حمدوك. تبنت الأمم المتحدة المعاهدة في العام 2006 ودخلت حيز النفاذ في العام 2010. المعاهدة لا تلزم سوى الدول المصادقة عليها، كما أن سريانها لا يبدأ إلا بعد مصادقة الدولة المعنية بالمعاهدة. يقصد بالاختفاء القسري حسب ما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، هي العمود الفقري للاتفاقية. ويجب الانتباه لأن الاختفاء القسري صورتان مختلفتان. الاختفاء القسري ممكن أن يشكل جريمة عادية أو جريمة، لكن الظاهرة دي انتشرت وكانت بصورة واضحة جدا ومغلقة بعد الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش. وحسب الإحصائيات وحسب التقارير، حسب التقرير الصادر من حملة وديتهم وين في أغسطس 2025، بلغ مجمل الحالات 1141 حالة، 123 امرأة منهم 7 غسر، و 1018 حالة بتاعت رجال، 17 منهم غسر. بالإضافة إلى التقرير الحديث والصادر السيء من مبادرة مفقود، الإحصائية بتاعته محتوت على 493 حالة الرجال 23,949 حالة، ومجمل النساء بلغ 644 حالة. دي الإحصائية الأخيرة المبادرة موجودة، هي إحصائية مغلقة والأعداد بنتوقع أكبر من كده نسبة للسياق الحرب والصعوبة في الوصول للمعلومات، فالعدد يمكن يتوقع أنه يكون أكبر من كده يعني.
6: وبرضو طرفي النزاع استخدموا الاختفاء القصري لبث الرعب وسط المواطنين بصورة كبيرة جدا، وظهرت أنماط من قبل طرفي الصراع في السودان أنا أنماط للاختفاء القصري. بالنسبة لقوات الجيش، القوات المسلحة السودانية برضو عندهم نمط الاعتقال بناء على الاشتباه يعني في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية، ممكن يتم الاعتقال الأشخاص بمجرد الاشتباه فيهم، وخصوصا إذا كانوا قادمين من مناطق قوات الدعم السريع. بيتم من قبل قوات الدعم السريع بطرق عدة يعني، بقرض مثلا السرقة، نقوم مثلا باعتقال الأفراد من منازلهم بغرض نهب ممتلكاتهم، برضو الاعتقال بغرض الابتزاز المالي. ده أكثر حاجة كان منتشر في الفترة الفاتت دي، في ناس كثيرين يعني طلعوا من المعتقلات بتاعة الدعم السريع بعد ما تم دفع مبالغ مالية.
2: برضو يا أستاذ طارق، عايزين توضح لنا الإطار التشريعي والقانوني لجريمة الاختفاء القسري في القوانين والدساتير السودانية ومواده يعني، وبرضو يعني كيف عرف القانون أنماط وأنواع وصور الاختفاء أو الاختفاء القسري وآثاره على الأسر والمجتمع.
7: الإطار القانوني الوطني في السودان على جريمة الاختفاء القسري يعني. الحقيقة هو في غياب مستقل للتجريم جريمة الاختفاء القسري. القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل بتجريم الاختفاء القسري وفق التعريف الدولي، وما في أي تعريف لجريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي السوداني. دي حاجة. الحاجة التالية برضو الإطار المؤسسي. الإطار المؤسسي المتصل في الآليات الوسائل يعني النيابة والقضائية والحاجات دي. معروف إنه بتتولى النيابة العامة والسلطة القضائية التحقيق في الجرائم عموما يعني. فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري يعني، ما في نيابة كده متخصصة يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان، ما في نيابة يعني. برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاعهم.
2: ما زلنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء مواصلين في حلقتنا من برنامج ملفات سودانية حول اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وتنضم لنا في هذه الحلقة الإعلامية رؤى عمر عربي عضو المكتب الإعلامي لمبادرة ودتوهم وين. أستاذة رؤى، يعني عايزين نعرف منك أهمية نشاط المبادرة و تنسيقها مع منظمات المجتمع المدني ومدى التزامها بالمعايير الدولية والتشريعات والقوانين السودانية، ودوركم في التواصل مع أسر الضحايا في البحث عن المفقودين والتخفيف من وطأة هذه الجريمة وآثار النفسية عليهم.
8: نعلم اليوم 30 أغسطس هو اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ونحن في حملة وديتوهم وين حابين نذكر العالم بأهمية هذا الملف وتأثيره على مجتمعنا السوداني. الكثير من الأسر فقدت أحبابهم وذويهم دون أن يعلمون عنهم شيئا نتيجة الاختطاف ثم الإخفاء القسري الذي يتم في معظم الوقت من قبل جهات حاملة للسلاح بطريقة غير قانونية، حيث زادت وتيرة الجريمة منذ اندلاع الحرب السودانية في عام 2023، وحتى قبل ذلك منذ اندلاع الثورة السودانية في عام 2018. نحن نعلم جيدا من تجربتنا مع أسر المختفين قسريا الصراعات النفسية والمادية اللي بتعيشها الأسر واللي بتأثر عليهم مباشرة في حياتهم، حيث في حالات كثيرة بيتم الاختطاف العائل، الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت وحتى الأطفال في كثير من الحالات التي وثقناها وأصدرناها في تقاريرنا بأنه يتم اختطاف كذلك القصر. وتمر الأيام ويتعمق الجرح في معظم الحالات، وهذا جيد إنه لا تفقد الأسر الأمل في وجود أو في رجوع أحبائهم. ورغم إنه الدولة السودانية موقعة على اتفاقية جنيفا لحماية أسر الحرب، إلا أن هذه الاتفاقية ليست قيد التنفيذ حاليا. رغم إنه حملتنا وثقت المئات من حالات الاختفاء القسري، إلا أننا بنعلم جيد أن العدد الحقيقي للمختفين أو المختطفين قسريا أكبر بكثير. لذلك من الضروري أن نفعل آليات التوثيق والتبليغ عن طريق القنوات الرسمية، ولدينا في الحملة وديتهم وين خبراء قانونيين ومتطوعين من شتى المجالات لتقديم العون القانوني وحتى العون الإنساني والنفسي والمادي أحيانا. ولدينا قنوات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بنعمل على أنه يتم التوثيق ثم فتح الإجراءات الرسمية، وده الحل الأمثل لأنه يتم المحاولة العثور على المختفين أو المختطفين قسريا. كذلك من المهم تنبيه الأسر على عدم الاجترار وراء سماسرة الأوجاع الذين يستغلون هذه القضية ويأخذون أموالهم ويكذبون عليهم دون أن يتم يعني إعطائهم معلومات حقيقية أو حتى عودة ذويهم إلى منازلهم. إحنا برضو مدركين أنه بسبب ظروف الحرب، بسبب قلة وشح وصول المعلومات، إنه الأسر بتلقى نفسها أمام تحدي كبير ويأس بأنه أي جهة ممكن يتلفتوا لها. عشان كده بنستغل المنصات الإعلامية إنها توصل صوتنا لهؤلاء الأسر، ونقول لهم إحنا ما ناسينكم، إحنا معاكم حتى عودة ذويكم وأحبائكم. وإحنا مدركين تماما العمق اللي بتسببه هذه الجريمة، وكذلك العون القانوني بيمهد الطريق قدام المحاسبات وجبر الضرر وجبر الكسر. والجرائم لا تسقط بالتقادم، ولدينا كثير من المعلومات حول أماكن السجون وحول مناطق الاختفاء، ولدينا آليات توثيق جيدة كل يوم بنحاول إنه نطور فيها، وبنحاول كذلك نربط الأسر بالجهات المختلفة اللي ممكن تساعد في هذا الملف الشائك. نحن كذلك مؤمنين بأنه في الفترة المقبلة حنحاول نصدر تقارير أكثر توري الناس قدر شنو إنه الجريمة بتاعة الاختطاف والإخفاء القسري هي يعني كبيرة في مناطق السودان المختلفة. كذلك الجريمة ليست فقط متركزة في ولاية محددة، إنما يعني على طول السودان بسبب التفلتات الأمنية، بسبب الحرب، بسبب غياب الرقابة، بسبب كذلك انتشار السلاح والجريمة. تفاقمت الأعداد مؤخرا بطريقة هائلة.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي خصصناها للحديث حول اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا.

0: أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أدي كونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كولبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع الثلاثة عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدب،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبأ اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين وإخواننا البراعون،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: تاني تعالوا،
1: تاني تعالوا يا دعامة،
2: ويا دعامة،
1: انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وفيضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب واحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعير الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلا والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلا والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلا قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولايات الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: علينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والقرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%، وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
7: شارع عبدال وطنع عمرية متبجة
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
8: سفر حالة هسه إن لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل أربعات الحمد لله. هسه أنا محتاجين لحاجة أمضيها كمية.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بورسودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيف في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم، وأضاف في هذا الشأن:
9: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة، خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، وأضاف في هذا الشأن:
10: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روغيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، بدلاً من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، ومطالب بإطلاق سراحه فوراً والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار، وأضاف في هذا الخصوص:
11: في القاهرة بين وفد من صموت ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها، وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ورحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حواصل المستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن نحن بنك السودان هو عامل شنو خلال الفترة اللي فاتت. بنك السودان تقريبا عمل خطوتين، هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أنها سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة السعرية، رغم أنها يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، وبعد ذلك ضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكده، لكن برضه ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف اللي أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزمها للمصارف باتباع هذه الخطوات، أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده شيء المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار وما بتكون اي مشكلة ما بتكون في أي مشكلة في الدولار، لأنه الذهب براءه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطاع الوقود وكده. فأنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
2: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاعت التطبيق بتاعته صعبة شوية، او على الاقل يعني غير موفقة، لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن، يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية. القفزة السعرية ذاتها تحولت الى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لانه كل زول بتوقع انه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجارية. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف، لأنه عشان أساس أنه يتزوا العملاء يعني، وأوردي المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق الموازي، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قاله وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني لو كده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل ل10000. ده طبعا على أساس أنه يوضح أن في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأن الدولار بيصل ل10000، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل ل10000، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او على الاقل الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية، بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد. فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
2: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، وتبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة تحت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاع الثاني، لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني خاص بالسياسات المالية اللي هي بتخطها وزارة المالية طبعا، السياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو، والتوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل مشكلة ونعمل لجنة طوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا نقع ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي ويتصدرها بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات حيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشي حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط الاقتصادي هو الأهم يعني، أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة دي تحلل عنه في إطار يعني عمل التنفيذي، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع لتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مكمل يعني.
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم اللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: جلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة، بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وفق الامكانيات المحكمه وكذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الاحوال ننتظر قرار المحكمه الى حين صدور المحكمه احنا نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت انه هي المحكمه معنيه بجبر الاضرار، وجبر الاضرار ممكن ياخذ اشكال مختلفه. في حديثك انت بتميل لانه التعويض ممكن ياخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لانه الضحايا اعداد كبيره جدا ومجتمعات بكامله تاثرت من هذه القضيه. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمه الجنائيه؟ الامكانيات الوارده في مساله التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: هو طبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا، في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة هتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة أن يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزال بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.
4: هذه هي والذين شجعوها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
5: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كولبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات

0: الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدب.
2: الله اكبر يا جنابه.
1: النبا اليقين.
2: ابشر بالخير.
1: النبا اليقين واخواننا البراؤون.
2: ابشر بالخير.
1: النبا اليقين
2: واخواننا. الله اكبر.
1: الله اكبر.
2: تعالوا تعالوا
1: تعالوا تعالوا يا دعامه.
2: ويا دعامه
1: انتهت الاقامه.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وفضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5,000 و6,000 جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيف 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك. فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا بيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول بيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى للتنسيق شؤون دينكا بيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان أن بروتوكول أبيي نزل لنا ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عند الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والقرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد القضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
6: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
7: شارع عبدالله ودار العمرية متبجة
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
8: سفر حالة هسعين لحد وصلنا نكون من هناك لحد أخذنا في 4 أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب لكن اتحدنا الحمد لله وصل أربعة الحمد لله حصة أنا محتاجين لحاجة البياكمية
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فل الله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلغ سعر قطعتي الرقيف في المطاعم 1000 جنيه فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
9: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
10: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
11: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
2: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
1: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
2: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
2: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربوية ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
2: ضعيفة جديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
2: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة. إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
2: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وطى العقل، ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يخط لدولة مدنية، ولا يمكن أن يودي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يودي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي هي محاولة لشرعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده حصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني الطاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة، هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار ده، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية. أدت لاشتعال النيران بتاعت الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة أنه الاتحاد الإفريقي اللي بنطمع في أنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف انه الاتحاد الافريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤيه دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدوليه او المنظمات المحليه او غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين او تحكي عن الكارثه الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المقترح بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم فيهم والشباب بنسبة كبيرة حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاحوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. نحن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين. ويرجعوا للشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكونوا وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاعت الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان دي سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقفنا في هذا الجزء الأول من الحلقة ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كولبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين، وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة،
2: انتهى

0: الإقامة.
1: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5,000 و6,000 جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
2: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيف 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك. فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز، تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
1: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية، وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
0: خلينا كمجتمع بنهمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان أن بروتوكول أبيي نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
1: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عند الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
1: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد القضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
4: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل، فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر مالوة الزور المطحونة إلى 35 ألف جنيه سوداني، وتجاوز سعر شوال الزرة الألف جنيه سوداني.
1: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
5: شارع عبدالله
1: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل، مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
6: سفر حالة هسه عين لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في 4 أيام في الشارع وصي والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الحمد لله. هسه أنا محتاجين لحاجة اللي يأكلين
1: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فلالله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحليات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيف في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا، مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
7: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك، معاناة جديدة خلاص. الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري، وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك، ما طالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
1: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
8: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
1: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
1: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نسعى لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة. إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بن نبيل أديب ونصر الدين شمقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23. إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني دقائق يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب، واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدى يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدى رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم، وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني بدون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار، حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أن مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد، يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدمه من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي، فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة، وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه هي الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره له المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات تخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السل بتاعت البيزي جدي مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان لأن هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذ 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كولبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعال تعال
2: تعال تعال يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان.

0: توجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
1: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة أبيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق أبيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في أبيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
2: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والقرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف والشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
4: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
5: شارع حبل ودينا العمرية متبجوة دينا
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق، ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
6: طيب الحالة هسعين لحد وصلنا لكم من هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل أربعات الحمد لله حصة. أنا محتاجين بحاجة أمبياكمية
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه، ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
7: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الاشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة المجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
8: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. في هذه الحلقة نتعرف على اهتمامات الصحافة العالمية بالشأن السوداني، ونسلط الضوء على أزمة مستشفى رهيدة البردي، ونتابع مأساة 800 أسرة نازحة من جنوب كردفان في معسكر جوز السلام بالنيل الأبيض. نبدأ مشوارنا بالسودان في الصحافة العالمية، حيث رصد الزميل الصحفي عبد المنعم شيخ إدريس أبرز اتجاهات الصحافة العالمية فيما يتعلق بالشأن السوداني في ضوء تطورات مهمة على كافة الأصعدة المحلية الإقليمية والدولية. إذن ماذا هناك عبد المنعم شيخ إدريس؟ هل أطلعتنا على أهم الزوايا التي تناولت بها الصحافة العالمية قضية السودان؟ تفضل.
1: نستعرض في هذا التقرير كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى اجتماعات المعارضة في أديس أبابا، ومن تقارير وكالة الأسوشيتد بريس إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيتر. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي ضغط أمريكي لتجديد العقوبات وتحذيرات أممية من تصاعد المعاناة الإنسانية، ورفض سياسي لدعوة الحوار الوطني، ومبادرة تعليمية أممية للأطفال، وأخيرا موجة انشقاقات جديدة تضرب صفوف قوات الدعم السريع في ساحات المعركة. 5 زوايا مختلفة تلتقي عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ومعاناة مستمرة. افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير نقلته عدة صحف أمريكية كبرى هذا الأسبوع تغطيتها بخبر ضغط دبلوماسي أمريكي جديد داخل مجلس الأمن، إذ أفادت بأن الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على تجديد العقوبات ضد طرفي الحرب في السودان للضغط عليهما للتفاوض على إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 59,000 شخص، وشرد نحو 13 مليون آخرين، ودفع بأجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة. ونقلت الوكالة عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قوله: إن الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تتلقاه أطراف النزاع من جهات خارجية لا يزال أحد أبرز أسباب استمرار الحرب. في المقابل رد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالقول إن العقوبات الجديدة لن تثني قواته عن مواصلة القتال حتى استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع حسب تعبيره. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء أجواء جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن الوضع في السودان، حيث حذر مسؤولون أمميون كبار من أن معاناة السودانيين تتزايد في ظل ما وصفوه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وسط عمليات قتل جماعي وحالات اختطاف واغتصاب موثقة، داعينا إلى تحرك عاجل لإنهاء حرب في عامها الرابع. وأوضحت المنصة أن أكثر من 8,600,000 شخص فروا من أعمال العنف منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثير منهم لجأوا إلى دول الجوار. جلسة استماع تعكس أن الملف السوداني لا يزال حاضرا بصورة أو بأخرى في أعلى منابر صنع القرار الدولي. على الصعيد السياسي، تابعت ميدل إيست مونيتر والجزيرة الإفريقية اجتماعا مهما عقدته قوى مدنية وسياسية سودانية مناهضة للحرب في أديس أبابا، حيث أعلنت هذه القوى رفضها لمبادرة الحوار الداخلي التي يدعمها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مقترحة بدلا منها مسارا بديلا يجمع بين العمل الإنساني والترتيبات الأمنية والعملية السياسية في آن واحد. وجاء في البيان الختامي للاجتماع بحسب ميدل إيست مونيتر قد المشاركين اعتمدوا ورقة موقف مشتركة بعنوان عملية السلام التي نريدها، رفضوا فيها مبادرة الحوار المدعومة من البرهان. كما اتهم المشاركون وفق تغطية أفريكان نيوز البرهان باستخدام هذا الحوار لإطفاء الشرعية على سلطته عقب الانقلاب العسكري عام 2021، محذرين من أن المبادرة قد تعيق التطور السياسي في السودان وتعمق انقسام السودان. وفي خبر إنساني لافت رصده موقع Today in Africa أن الأمم المتحدة أطلقت هذا الأسبوع مبادرة تعليمية بقيمة 22 مليون دولار لصالح الأطفال السودانيين المتضررين من الحرب. هذه المبادرة تأتي في وقت حذرت فيه منظمات أممية مرارا من أن ملايين الأطفال في السودان باتوا خارج مقاعد الدراسة، وأن الحرب التي دخلت عامها الرابع سرقت من هذا الجيل سنوات من التعليم قد يصعب تعويضها. وفي تحليل نشرته الجزيرة هذا الأسبوع وافتقر إلى رد من قوات الدعم السريع تحت عنوان يتساءل عما إذا كانت ساحة المعركة تعيد رسم ملامح لمرحلة سياسية مقبلة في السودان، رصدت الشبكة ثلاث مؤشرات متزامنة، إذ أوضحت أن القوات المسلحة حققت سلسلة مكاسب في شمال كردفان، بينما تواجه قوات الدعم السريع موجة جديدة من الانشقاقات في وقت يفتح فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مسارا سياسيا مع إصراره على مواصلة الحملة العسكرية. وأشارت الشبكة إلى أن هذه التطورات مجتمعة تطرح تساؤلات جديدة حول مدى تماسك قوات الدعم السريع مستقبلا. ووثقت ميدل إيست مونيتور في تقرير منفصل تفاصيل إحدى هذه الانشقاقات، ناقلة عن الجيش السوداني أن 318 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم 4 قادة انشقوا عن الحركة وانضموا إلى صفوف الجيش، وبحوزتهم نحو 50 مركبة قتالية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انشقاق دفعة سابقة ضمت 300 عنصرا و21 قائدا. هذا ولم يتسنى الحصول على رد من قوات الدعم السريع على هذا التقرير. مستمعين الأعزاء، بين ضغط دبلوماسي أمريكي لم يثني الجيش عن مواصلة الحرب وتحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ورفض مدني لحوار يراه كثيرون غطاء سياسيا لا مسارا حقيقيا للسلام، ومبادرة تعليمية قد تنقذ جزءا من مستقبل جيل كامل، وانشقاقات متتالية تهز صفوف قوات الدعم السريع. يبقى مع كل هذا قصة السودان باعتبارها أكثر القصص تعقيدا التي يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل خيط من هذه الخيوط ونقلا أمينا لصوت من لا صوت له. إلى تقرير آخر، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
0: ونتحول إلى دارفور إلى جنوبها، وتحديدا إلى محلية رهيد البرد التي تعاني في المجال الصحي نتيجة لتدهور المستشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمة لمواطنيها، وكاد يخرج عن الخدمة نتيجة عدة عوامل رصدها راديو دبنجا من خلال تقرير الزميل عبد المنعم مادبو.
2: مرحبا بكم الزملاء في السودان هذا الأسبوع. نحن في موقع دبنجا الإلكتروني نشرنا تقريرا هذا الأسبوع تناول أزمة مستشفى رهيد البردي بجنوب دارفور الذي خرج عن الخدمة بصورة شبه كاملة منذ أكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل في المستشفى. خطورة الأزمة تكمن في أن توقف المستشفى لم يؤثر فقط على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عادي، وإنما طال أيضا الحالات الطارئة، خصوصا النساء التي تعرضن لمضاعفات أثناء الولادة. وبحسب إفادة ممثل مجلس إدارة المستشفى، فقد توفيت أكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي بعد تعرضهن لعسر في الولادة واضطرار أسرهن إلى نقلهن إلى مدينة نيالا. إحدى الحالات توفيت قبل أن تتحرك من رهيد البردي إلى نيالا، بينما توفيت حالتان أخريتان في الطريق أثناء تحركهن إلى نيالا. وهنا تظهر خطورة مشكلة الإحالة، خصوصا خلال موسم الخريف، حيث الطريق وعر جدا، والمسافة بين رهيد البردي ونيال أيضا مسافة طويلة تتجاوز 100 كيلو متر، إلى جانب غياب الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحلية تجعل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب أمر بالغ الصعوبة. لكن التقرير وجد أن أزمة المستشفى لا تتعلق فقط بمغادرة الطبيب، فالمرفق يعاني أيضا من نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمستهلكات والمعدات، ما أدى إلى توقف خدماته العلاجية. وتحدثت مع المدير التنفيذي لمحلية رهيد البردي أحمد محمد الفحل، الذي أوضح أن السلطات المحلية تسعى لإيجاد طبيب وإعادة تشغيل المستشفى، وقال إن المحلية عرضت راتب شهري قدره 5 ملايين جنيه للطبيب الذي يوافق على العمل في المستشفى، لكن هذه الاتصالات مع عدد من الأطباء لم تسفر حتى لحظة كتابة التقرير عن وصول إلى طبيب بصورة عاجلة. أهمية المستشفى في هذه المنطقة أنه لا يخدم سكان محلية رهيد البردي فقط، وإنما يستقبل مرضى من مناطق ومحليات مجاورة، من بينها كبوم ومدافوك والمناطق القريبة من الحدود مع أفريقيا الوسطى وتشاد. في المقابل بدأت تحركات مجتمعية لمحاولة إنقاذ المستشفى، من بينها تأسيس صندوق لدعمه، وقرر المجتمع المحلي جمع 1000 جنيه شهريا من كل منزل داخل أحياء مدينة رهيد البردي للمساهمة في توفير احتياجات المرفق وتحسين بيئة عمله. كما أطلقت غرفة الاستجابة الإنسانية بمحلية رهيد البردي مناشدة للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمانحين لتوفير الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، خاصة لأقسام الطوارئ والعمليات والنساء والولادة والأطفال والمعمل. وفي أحدث التطورات، تم تكليف مساعد طبي بإدارة المستشفى بصورة مؤقتة مع عودة فني المعمل للعمل، بينما تستمر المساعي لإيجاد طبيب. الخلاصة التي توصل إليها التقرير هي أن أزمة مستشفى رهيد البردي تتجاوز غياب الطبيب الوحيد، فهي تعكس أزمة أوسع في الخدمات الصحية بالمناطق الطرفية، حيث تتداخل مشكلة نقص الكوادر التي تعاني منها حتى وزارة الصحة بالولاية مع ضعف التمويل ونقص الأدوية والمعدات وصعوبة الوصول إلى المرضى. أما وفيات النساء أثناء رحلة الإحالة فتقدم دليل واضح على أن توقف الخدمات الصحية في المناطق البعيدة قد لا يعني فقط غياب العلاج، بل قد يعني أيضا في بعض الحالات أن المسافة والوقت يتحولان إلى عاملين حاسمين بين المريض والحياة. شكرا جزيلا.
0: وإلى مجلة أفق جديد، ضمن منظومة نادي الصحافة السودانية، المجلة ركزت على أزمة النازحين في جنوب كردفان الذين فروا إلى ولاية النيل الأبيض حيث تواجه أكثر من 800 أسرة أوضاع إنسانية قاهرة. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف دوشكا.
3: كشف التقرير نشرته مجلة أفق جديد في عدد الأخير الصادر الاثنين الماضي أن أكثر من 800 أسرة النازحة من كادوغلي والدلن في ولاية جنوب كردفان تواجه أوضاع إنسانية قاسية داخل معسكر بوذ السلام بمدينة كوستا، بعد أن وجدت نفسها مضطرة للعيش في العراء تحت أمطار غزيرة وسط نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء الأساسية. وتقول الأسر النازحة وفقا للتقرير أن الأطفال وكبار السن والمرضى هم الأكثر تضررا من الظروف المناخية القاسية، فيما تتزايد المخاوف من مخاطر صحية وبيئية خاصة مع تراكم مياه الأمطار. وتأتي هذه المعاناة بعد رحلة نزوح فرارا من الحرب والحصار في وقت تعاني فيه الدلنج نفسها من شح الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج. ويقول النازحين رغم تحسن أسعار السلع الغذائية عقب فك الحصار ودخول البضائع وتمكن فوضية العون الإنساني من إرسال قافلة دون 45 شاحنة محملة بنحو 2250 طن من المساعدات، لكن لا تزال الأوضاع داخل المدينة قاسية ولا تزال الأوضاع داخل المدينة يعني الأوضاع داخل المدينة غاية في القسوة. مع استمرار القتال والنزوح وتوازيد الضغوط على المدن المستقبلة للنازحين وسط محدودية الاستجابة الإنسانية وغياب أماكن آمنة كافية، وجد النازحين أنفسهم قد انتقلوا من جحيم إلى جحيم آخر.
0: هكذا سامعين الأعزاء تجولنا معكم عبر السودان هذا الأسبوع عبر مختلف المحاور. لكم تحايا فريق العمل
4: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
7: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها مويه وكده، لا ابدا، ما في الحاجه دي ما موجوده. وهي اصلا من زمان، واسس هذا الافغان انه فقيره جدا، لكل البيئه المدرسيه فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
8: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
7: في تسرب للطلاب؟ في، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جت كملت الناقصه. اي في تسرب للطلاب، لانه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الاقل الناس اللي كانوا في الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشه، لانه بيكون دايما الاهل بيعتمدوا على الاولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسه في ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
8: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
7: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. انا افتكر انه ما في زول يسالهم يعني من الوثائق الثبوتيه، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياه ده بتقدم على اي حاجه قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهاده بتاعت غير انه كان في سنه كده وماشي لسنه كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمنها قليل، يعني ما يكون زمنها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
8: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
7: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
8: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
7: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف، لا أبدا ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسس بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة، إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد، ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
8: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
7: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده. فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر ماتت بالإحساس بالظلم ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين ووضعهم النفسي والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
8: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدب،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: تعالوا تعالوا
1: تعالوا تعالوا يا دعامة
2: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة

0: لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إغلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
1: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب واحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك. فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز، تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا بيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
2: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب كذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان كولا بيه نزل لنا ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والقرمق بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد القضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
4: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
5: شارع عبدالله
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق، ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
6: سافر حالة سعين لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصي والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الباب الحمد لله. حصة أنا محتاجين لحاجة بياكلين
0: الخط. أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديث مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه، ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
7: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1% هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة المجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
8: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بالطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان وما لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات، وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل. يعني
3: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم لوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: الجلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، بإعادة التأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه ويبغى الحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم الارتكابة علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا، ويبغى الامكانيات المحكمه ويبغى كذلك للتجربه وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة، إلى حين صدور المحكمة نحن نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمه. لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنه من الان. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لاماكن اخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، و ساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة، ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا. بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور. القوات المسلحة تصد هجوما شنته قوات الدعم السريع على منطقة كدم بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، والسلطات تعلن تشديد الرقابة على حدود الولاية مع غرب كردفان وشمال دارفور. غرفة الطوارئ تحذر من تفشي حالات الاشتباه بالكالازار واشتباه مرض غامض في محلية كتم في جنوب دارفور. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات مع زيادة الدولار الجمركي، والسلطات تزيد سعر جالون البنزين ليتراوح بين 36 إلى 38 جنيها. المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان يحيي مرور 21 عاما على توقيع البروتوكول، ويدعو لتنفيذ البروتوكول والحوار بين السودان وجنوب السودان. مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق تكشف عن تسجيل نحو 4 حالات وفيات يومية وسط النازحين بالنيل الأزرق جراء تفشي حمى الضنك والملاريا والتايفويد. الهجرة الدولية تؤكد فرار أكثر من 99 ألفا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس هذا العام. غرف الطوارئ تحذر من كارثة إنسانية ومجاعة بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان، خاصة ودبندا، النهود، غبيش، أبو زبد الوضوية والقوي. عشرات الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة ينفذون وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة. وساطة أهلية تتمكن من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة. تنفيذ وقفات احتجاجية في حلف الجديدة رفضا للتعدي على الميادين والشوارع والأسواق. تأسيس حركة مسلحة جديدة في كسلة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. غرفة طوارئ طويلة تعلن عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي. المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تعلن تشكيل لجنة لدراسة نظام المستضيف والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإضافة الصفة القانونية على إقامته بمصر. مواطنون في بورسودان يشتكون من تأثير تعثر تطبيق بنكك وارتفاع الأسعار وقطوعات الكهرباء. الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور تكشف أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغت 46.8%. لجنة المعلمين السودانيين تدين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير منذ يوم الأربعاء الماضي. أسرة الصحفية عائشة الماجدي تكشف عن احتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح أسباب الاحتجاز. خالد عمر يوسف يكشف عن تفاصيل اجتماع وفد تحالف الصمود مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم يعلن تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية. والهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في شمال وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دابنغا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دابنغا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دابنغا، بوابتك للسودان.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كولبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين، وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة،
1: ويا دعامة انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب واحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد

0: لي لا يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرفوا إنه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا، بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية يعني، بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا لغوطة داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
1: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلا والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلا والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلا قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولايات الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
2: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمشي في طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
1: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
1: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
4: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
1: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
5: شارع عبدالله ودولة العمرية متبقى
1: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل، مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
6: سفر حالة هسعين لحد وصلنا كلنا هناك، لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصيه والله في الكسر، لكن اتحدنا الحمد لله وصل أربعات الحمد لله. حصة أنا محتاجين لحاجة قلبي أكميه
1: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف، وسداد رسوم إدارية مقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيف في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا، مما فاقم معاناتهم، وأضاف في هذا الشأن:
7: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الاشعار.
1: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
8: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
1: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
9: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين.
1: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. في هذه الحلقة نتعرف على اهتمامات الصحافة العالمية بالشأن السوداني، ونسلط الضوء على أزمة مستشفى رهيدة البردي، ونتابع مأساة 800 أسرة نازحة من جنوب كردفان في معسكر جوز السلام بالنيل الأبيض. نبدأ مشوارنا بالسودان في الصحافة العالمية، حيث رصد الزميل الصحفي عبد المنعم شيخ إدريس أبرز اتجاهات الصحافة العالمية فيما يتعلق بالشأن السوداني في ضوء تطورات مهمة على كافة الأصعدة المحلية الإقليمية والدولية. إذن ماذا هناك عبد المنعم شيخ إدريس؟ هل أطلعتنا على أهم الزوايا التي تناولت بها الصحافة العالمية قضية السودان؟ تفضل.
1: نستعرض في هذا التقرير كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى اجتماعات المعارضة في أديس أبابا، ومن تقارير وكالة الأسوشيتد بريس إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيتر. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي ضغط أمريكي لتجديد العقوبات وتحذيرات أممية من تصاعد المعاناة الإنسانية، ورفض سياسي لدعوة الحوار الوطني، ومبادرة تعليمية أممية للأطفال، وأخيرا موجة انشقاقات جديدة تضرب صفوف قوات الدعم السريع في ساحات المعركة. 5 زوايا مختلفة تلتقي عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ومعاناة مستمرة. افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير نقلته عدة صحف أمريكية كبرى هذا الأسبوع تغطيتها بخبر ضغط دبلوماسي أمريكي جديد داخل مجلس الأمن، إذ أفادت بأن الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على تجديد العقوبات ضد طرفي الحرب في السودان للضغط عليهما للتفاوض على إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 59 ألف شخص، وشرد نحو 13 مليون آخرين، ودفع بأجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة. ونقلت الوكالة عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس قوله: إن الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تتلقاه أطراف النزاع من جهات خارجية لا يزال أحد أبرز أسباب استمرار الحرب. في المقابل رد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالقول: إن العقوبات الجديدة لن تثني قواته عن مواصلة القتال حتى استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع حسب تعبيره. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء أجواء جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن الوضع في السودان، حيث حذر مسؤولون أمميون كبار من أن معاناة السودانيين تتزايد في ظل ما وصفوه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وسط عمليات قتل جماعي وحالات اختطاف واغتصاب موثقة، داعينا إلى تحرك عاجل لإنهاء حرب في عامها الرابع. وأوضحت المنصة أن أكثر من 8 ملايين و 600 ألف شخص فروا من أعمال العنف منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثير منهم لجأوا إلى دول الجوار. جلسة استماع تعكس أن الملف السوداني لا يزال حاضرا بصورة أو بأخرى في أعلى منابر صنع القرار الدولي. على الصعيد السياسي، تابعت ميدل إيست مونيتر والجزيرة الإفريقية اجتماعا مهما عقدته قوى مدنية وسياسية سودانية مناهضة للحرب في أديس أبابا، حيث أعلنت هذه القوى رفضها لمبادرة الحوار الداخلي التي يدعمها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مقترحة بدلا منها مسارا بديلا يجمع بين العمل الإنساني والترتيبات الأمنية والعملية السياسية في آن واحد. وجاء في البيان الختامي للاجتماع بحسب ميدل إيست مونيتر: أن المشاركين اعتمدوا ورقة موقف مشتركة بعنوان عملية السلام التي نريدها، رفضوا فيها مبادرة الحوار المدعومة من البرهان. كما اتهم المشاركون وفق تغطية أفريكا نيوز البرهان باستخدام هذا الحوار لإطفاء الشرعية على سلطته عقب الانقلاب العسكري عام 2021، محذرين من أن المبادرة قد تعيق التطور السياسي في السودان وتعمق انقسام السودان. وفي خبر إنساني لافت رصده موقع Today in Africa أن الأمم المتحدة أطلقت هذا الأسبوع مبادرة تعليمية بقيمة 22 مليون دولار لصالح الأطفال السودانيين المتضررين من الحرب. هذه المبادرة تأتي في وقت حذرت فيه منظمات أممية مرارا من أن ملايين الأطفال في السودان باتوا خارج مقاعد الدراسة، وأن الحرب التي دخلت عامها الرابع سرقت من هذا الجيل سنوات من التعليم قد يصعب تعويضها. وفي تحليل نشرته الجزيرة هذا الأسبوع وافتقر إلى رد من قوات الدعم السريع تحت عنوان يتساءل عما إذا كانت ساحة المعركة تعيد رسم ملامح لمرحلة سياسية مقبلة في السودان، رصدت الشبكة ثلاث مؤشرات متزامنة، إذ أوضحت أن القوات المسلحة حققت سلسلة مكاسب في شمال كردفان، بينما تواجه قوات الدعم السريع موجة جديدة من الانشقاقات في وقت يفتح فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مسارا سياسيا مع إصراره على مواصلة الحملة العسكرية. وأشارت الشبكة إلى أن هذه التطورات مجتمعة تطرح تساؤلات جديدة حول مدى تماسك قوات الدعم السريع مستقبلا. ووثقت ميدل إيست مونيتور في تقرير منفصل تفاصيل إحدى هذه الانشقاقات، ناقلة عن الجيش السوداني أن 318 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم 4 قادة انشقوا عن الحركة وانضموا إلى صفوف الجيش، وبحوزتهم نحو 50 مركبة قتالية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انشقاق دفعة سابقة ضمت 300 عنصرا و21 قائدا. هذا ولم يتسنى الحصول على رد من قوات الدعم السريع على هذا التقرير. مستمعين الأعزاء، بين ضغط دبلوماسي أمريكي لم يثني الجيش عن مواصلة الحرب وتحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ورفض مدني لحوار يراه كثيرون غطاء سياسيا لا مسارا حقيقيا للسلام، ومبادرة تعليمية قد تنقذ جزءا من مستقبل جيل كامل، وانشقاقات متتالية تهز صفوف قوات الدعم السريع. يبقى مع كل هذا قصة السودان باعتبارها أكثر القصص تعقيدا التي يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل خيط من هذه الخيوط ونقلا أمينا لصوت من لا صوت له. إلى تقرير آخر، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
0: ونتحول إلى دارفور إلى جنوبها، وتحديدا إلى محلية رهيد البرد التي تعاني في المجال الصحي نتيجة لتدهور المستشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمة لمواطنيها، وكاد يخرج عن الخدمة نتيجة عدة عوامل رصدها راديو دبنجا من خلال تقرير الزميل عبد المنعم مادبو.
2: مرحبا بكم الزملاء في السودان هذا الأسبوع. نحن في موقع دبنجا الإلكتروني نشرنا تقريرا هذا الأسبوع تناول أزمة مستشفى رهيد البردي بجنوب دارفور الذي خرج عن الخدمة بصورة شبه كاملة منذ أكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل في المستشفى. خطورة الأزمة تكمن في أن توقف المستشفى لم يؤثر فقط على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عادي، وإنما طال أيضا الحالات الطارئة، خصوصا النساء التي تعرضن لمضاعفات أثناء الولادة. وبحسب إفادة ممثل مجلس إدارة المستشفى، فقد توفيت أكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي بعد تعرضهن لعسر في الولادة واضطرار أسرهن إلى نقلهن إلى مدينة نيالا. إحدى الحالات توفيت قبل أن تتحرك من رهيد البردي إلى نيالا، بينما توفيت حالتان أخريتان في الطريق أثناء تحركهن إلى نيالا. وهنا تظهر خطورة مشكلة الإحالة، خصوصا خلال موسم الخريف، حيث الطريق وعر جدا، والمسافة بين رهيد البردي ونيال أيضا مسافة طويلة تتجاوز 100 كيلو متر، إلى جانب غياب الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحلية تجعل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب أمر بالغ الصعوبة. لكن التقرير وجد أن أزمة المستشفى لا تتعلق فقط بمغادرة الطبيب، فالمرفق يعاني أيضا من نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمستهلكات والمعدات، ما أدى إلى توقف خدماته العلاجية. وتحدثت مع المدير التنفيذي لمحلية رهيد البردي أحمد محمد الفحل، الذي أوضح أن السلطات أو سلطات المحلية تسعى لإيجاد طبيب وإعادة تشغيل المستشفى، وقال إن المحلية عرضت راتب شهري قدره 5 ملايين جنيه للطبيب الذي يوافق على العمل في المستشفى، لكن هذه الاتصالات مع عدد من الأطباء لم تسفر حتى لحظة كتابة التقرير عن وصول إلى طبيب بصورة عاجلة. أهمية المستشفى في هذه المنطقة أنه لا يخدم سكان محلية رهيد البردي فقط، وإنما يستقبل مرضى من مناطق ومحليات مجاورة، من بينها كبوم ومدافوك والمناطق القريبة من الحدود مع أفريقيا الوسطى وجاد. في المقابل بدأت تحركات مجتمعية لمحاولة إنقاذ المستشفى، من بينها تأسيس صندوق لدعمه، وقرر المجتمع المحلي جمع 1000 جنيه شهريا من كل منزل داخل أحياء مدينة رهيد البردي للمساهمة في توفير احتياجات المرفق وتحسين بيئة عمله. كما أطلقت غرفة الاستجابة الإنسانية بمحلية رهيد البردي مناشدة للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمانحين لتوفير الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، خاصة لأقسام الطوارئ والعمليات والنساء والولادة والأطفال والمعمل. وفي أحدث التطورات، تم تكليف مساعد طبي بإدارة المستشفى بصورة مؤقتة مع عودة فني المعمل للعمل، بينما تستمر المساعي لإيجاد طبيب. الخلاصة التي توصل إليها التقرير هي أن أزمة مستشفى رهيد البردي تتجاوز غياب الطبيب الوحيد، فهي تعكس أزمة أوسع في الخدمات الصحية بالمناطق الطرفية، حيث تتداخل مشكلة نقص الكوادر التي تعاني منها حتى وزارة الصحة بالولاية مع ضعف التمويل ونقص الأدوية والمعدات وصعوبة الوصول إلى المرضى. أما وفيات النساء أثناء رحلة الإحالة فتقدم دليل واضح على أن توقف الخدمات الصحية في المناطق البعيدة قد لا يعني فقط غياب العلاج، بل قد يعني أيضا في بعض الحالات أن المسافة والوقت يتحولان إلى عاملين حاسمين بين المريض والحياة. شكرا جزيلا.
0: وإلى مجلة أفق جديد، ضمن منظومة نادي الصحافة السودانية، المجلة ركزت على أزمة النازحين في جنوب كردفان الذين فروا إلى ولاية النيل الأبيض حيث تواجه أكثر من 800 أسرة أوضاع إنسانية قاهرة. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف دوشكا.
3: كشف التقرير نشرته مجلة أفق جديد في عدد الأخير الصادر الاثنين الماضي أن أكثر من 800 أسرة النازحة من كادوغلي والدلن في ولاية جنوب كردفان تواجه أوضاع إنسانية قاسية داخل معسكر بوذ السلام بمدينة كوستا، بعد أن وجدت نفسها مضطرة للعيش في العراء تحت أمطار غزيرة وسط نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء الأساسية. وتقول الأسر النازحة وفقا للتقرير أن الأطفال وكبار السن والمرضى هم الأكثر تضررا من الظروف المناخية القاسية، فيما تتزايد المخاوف من مخاطر صحية وبيئية خاصة مع تراكم مياه الأمطار. وتأتي هذه المعاناة بعد رحلة نزوح فرارا من الحرب والحصار في وقت تعاني فيه الدلنج نفسها من شح الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج. ويقول النازحين رغم تحسن أسعار السلع الغذائية عقب فك الحصار ودخول البضائع وتمكن مفوضية العون الإنساني من إرسال قافلة دون 45 شاحنة محملة بنحو 2250 طن من المساعدات، لكن لا تزال الأوضاع داخل المدينة قاسية ولا تزال الأوضاع داخل المدينة يعني الأوضاع داخل المدينة غاية في القسوة. مع استمرار القتال والنزوح وتوازيد الضغوط على المدن المستقبلة للنازحين وسط محدودية الاستجابة الإنسانية وغياب أماكن أمن كافية، وجد النازحين أنفسهم قد انتقلوا من جحيم إلى جحيم آخر.
0: هكذا سامعين الأعزاء تجولنا معكم عبر السودان هذا الأسبوع عبر مختلف المحاور. لكم تحايا فريق العمل وتحية.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعه المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. قلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الافتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما احتك بزول ثاني نصي، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان، عده الزلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح ده مستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصي. دي الطرق غير مباشرة، هم 5 طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، نمرة 3 عندنا الأكل، نمرة 4 عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة 5 عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجليزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحدة من الجراثيم البنام مثلا قلت فيك قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحكة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه وممكن يكون كمان زي البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين دي نوع من الحاجات المهمه جدا من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي طبعاكم كويس. مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض ماضي مشت وصلت مثلا الدينة اللي عندي يسحل ما رسل الدينة كويس جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات والجراثيم جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عندي يسحل معناه دو كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا لك مثل يعني ضربت لكم أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك دي كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض واحد كون عارف ذا تنظر جميعا. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما عارف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض موضي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مسك بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل الدين كويس أو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوث واسطة الجراثيم الزول أكل يمكن طوال تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة في مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضو. عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبأ اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين وإخواننا البراعون،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين
2: والبراعون، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: تعالوا تعالوا
1: تعالوا تعالوا يا دعامة
2: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب واحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تزعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتزعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض،

0: وأصدرت ولاية كسل قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسل عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولايات الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول مويمبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تبسط طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99 ألفا فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
3: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
4: شارع عبدال ودولة العمرية متبكة
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة أريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
5: تفضل حالة هسه إن لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الحمد لله. هسه أنا محتاجين لحاجة اللي يأكلون وتشربوا ونحط على الخط الماضي.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم، وأضاف في هذا الشأن:
6: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%، وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، وأضاف في هذا الشأن:
7: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دابنغا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: راديو دابنغا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دابنغا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يعيش المشهد الاقتصادي حالة من الاضطراب المتصاعد تتجسد في الارتفاع القياسي لأسعار الصرف والذهب وسط تساؤلات جوهرية حول نجاعة القرارات الأخيرة الصادرة من السلطة التنفيذية. جاءت سياسة بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر كإجراء يستهدف استقطاب النقد الأجنبي للقنوات الرسمية، إلا أنه التقييم الميداني يشير لنتيجة عكسية، فتحولت بعض البنوك لمنافس ومضارب في السوق الموازية، وده الأشعل صباغ التنافس المحموم وساهم في ارتفاع سعر العملات إلى مستويات يعني غير مسبوقة. التدهور ده ما وقف في الحد ده، بل انعكس مباشرة في صورة موجات غلاء طالت السلع الاستهلاكية الضرورية وأثقلت كاهل المواطن في معيشته اليومية. على الرغم من التحرك الحكومي الأخير برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وتشكيله للجنة عليا لضبط الأسواق وتوعده بملاحقة المضاربين وقفت عاجزة عن إيقاف الزحف المستمر للدولار. للعبور على الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف والأسباب الحقيقية وراء فشل كبح جماح المضاربات، يسعدنا في راديو دبنجا وعبر برنامج ملفات السودانية أن نستضيف الخبير الاقتصادي ورئيس التحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني.
12: السلام عليكم يا أستاذ.
11: طيب دعنا دكتور خالد التجاني، وأنت متابع للمشهد الاقتصادي، يعني إحنا نشهد اليومين ده لأنه الوضع الاقتصادي ماشي متدهور جدا وما في أي فوق للحل. يعني أنت لو لاحظت القفزة العالية وفي ارتفاع سعر الدولار المتصاعد والمستمر بشكل يومي مع ارتباطه بارتفاع سعر الذهب وانعكاس الكلام ده كله على معاش الناس وارتفاع سعر السلع الاستهلاكية الضرورية، وبالتالي أصبح الاقتصاد السوداني متدهور جدا ومنهار تماما يعني. والحكومة هنا يعني يمكن مشغولة بالحرب أو بتبرر بأنه البلد في حالة حرب، فهل إحنا يعني يبدو أنه ما في مخرج من الأزمة وما في معالجات وما في سياسات واضحة، فهل هي أزمة حرب ولا هي أزمة إدارة برأيك؟ يعني
13: السؤال حقيقة يعني هل المشكلة هي فعلا سعر الصرف نفسه، يعني هل هو المرض أم هو مجرد عرض؟ كما هو معلوم يعني أنه في النهاية في عوامل مختلفة وأسباب مختلفة هي اللي بتحدد سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي هي أغرب لأن تكون يعني عرض من أنها هي تكون المرض نفسه، وبالتالي هي يعني مؤشر بيدل على حالة الأداء الاقتصاد في الدولة عموما إلى أي مدى هو في حالة يعني جيدة في حالة يعني سيئة أو كيف كان الحال. ولكن يعني سعر الصرف وحده هو ليس يعني من يحدده، بالتالي هو نتيجة وليس سبب فيما هو موجود. وكما هو معلوم أنه موضوع سعر الصرف السوداني ده يعني طبعا هو الأكثر تداولا يعني في التعبير عن وضع الاقتصاد السوداني، وأصبح هو المؤشر يعني لقياس الأداء منذ أواخر السبعينات، يعني من 78 لما كان يعني كما يقال يعني الجنيه الدولار كان ب 28 قرش، يعني حد ما وصلنا هذه المرحلة الآن فوق الدولار عمليا الآن بيسميه 7000، وطبعا لما نذكر يعني الأرقام الأصفار المسحوبة يعني معناته انه دولار اليوم يعني هو ما يعادل 7 مليون جنيه سوداني اريح حل. طبعا هناك يعني فبالتالي المعلوم انه هناك في يعني مؤشرات كليه يعني كما تعرف يعني في الاقتصاد يعني باعتبار انها هي بتحدد يعني ما يسمى بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات دي في النهاية الأداء بتاعها يعني متناغم، فلازم كلها مع بعض هي بتعبر عن يعني عناصر العلاقة المتحركة يعني في درجة الطلب الكلي ولا إدارة يعني. فبالتالي أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية هي يعني بيسموها العناصر المتغيرة، أو اللي هي فيها شنو؟ فيها معدلات التضخم، معدلات التضخم دي طوالي مربوط بها سعر الصرف، وبرضو موقف الحساب الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة الحساب الداخلي للموازنة إذا كانت فيها عجز أو لا، وكذلك المعدل بتاع النمو، وبالتالي يعني الأزمة كده، وبالتالي على الحساب الجاري اللي هو يعني الميزان التجاري بتاعك وكافة ميزان المدفوعات. وطبعا واحدة من أسباب التضخم اللي هو غالبا يعني هي اللي هي زيادة العرض في النقود، معناته انه في عجز في الموازنة، وبالتالي العجز ده ان الحكومة بتلجأ الى يعني سده بطباعة النقود يعني. وطبعا هناك في معادلة معروفة يعني انه والله يفترض انه الحكومة ما تستدين من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة ما لا يعني يتجاوز 15% فقط من الإيرادات بتاعتها اللي هي مقدرة في الموازنة. يعني إذا والله الموازنة هي تقديراتها إنها هي يعني إيرادات 100 مليون، يفترض إذا زادت سد العجز ما تأخذ وما قاعد ترجع القروش. بالتالي هناك تضخم كبير جدا نتيجة لأنه والله في طباعة النقود كثيرة، وهذه النقود كثيرة دي تمشي لسد عند الموازنة وطبعا ما في مبالغ منها بطريعة، بسالة الرقم تبقى معناته إنه شنو؟ إنه الدين العام بتاع الحكومة كبير، وده واحد من الأسباب الأدلة على سعر تدني سعر الصرف. فلذلك يعني ده واحد من الأسباب الأساسية جدا إنه زي ما كان في سيطرة على التضخم أو بصورة أدق على يعني السيود الزائدة في العرض النقود في الاقتصاد نتيجة لطباعة العملة. أنا أعتقد إنه دي هتظل يعني كل الحكاية دي هتؤدي لأيسار يعني عكسي طبعا. وطبعا الحكاية دي عندها انعكاسات تانية يعني في العرض السلع والخدمات، لأنه في النهاية إنك أنت لما يكون الزيادة في متكررة متراكمة في سعر السلع والخدمات ده بيأثر على سلبا على القدرة التنافسية للصادر. أنت أصلا عندك مشكلة، دي مشكلة كمان الثانية اللي هي ده السبب الأول هو التضخم. القضية الثانية هي متعلقة بالاحتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بحيث إن هو يتدخل إذا حصل أي مضاربات ويثبتها. وطبعا ده بيتطلب إنك أنت لازم يكون عندك يعني الميزان التجاري أو ميزان مدفوعات ككل يعني هو في احتياطات للبنك المركزي يمكن من التدخل لضبط إيقاع سعر العملة. وبالتالي طبعا يعني هسه مثلا اذا اخذنا بس فقط النصف الاول من السنه دي يعني الان العجز في الميزان التجاري بين يعني عدد الكميه المواد المستورده والمواد المصدره يعني اكثر قريب 4.5 مليار دولار. فده معناته انك انت في النهايه يعني البنك المركزي ما عنده احتياطات نقد كافي من اي نوع سواء كانت نقدا او كانت ذهب او غيره وغيره. وبالتالي ده سبب ثاني لانك انت الميزان التجاري بتاعك مختل او متزان النظام بتاع المدفوعات بتاعتك مختل، وبالتالي ده معناته انك انت ما حتقدر يعني توفر عمله عشان تقدر تسيطر على سعر صرف العمله الوطنيه. وطبعا دي طبعا في مشاكل كثيره جدا معقده متعلقه بحكايه انه قدرتك التنافسيه للصادرات السودانيه. طبعا للاسف الشديد السودان ظل تقريبا يعني ما بعد سنوات النفط يعني الفتره الوحيده اللي كان فيها نوع من يعني ما يفايد في الميزان التجاري كان ايام تصدير النفط يعني في الفتره من 99 او من 2000 لحد 2011. لكن اول ما النفط يعني ذهب ثلثينه الى جنوب السودان يعني السودان اصبح باستمرار في حاله بتاعت عجز في الميزان الخارجي وبستة المتوسط 6 مليار دولار يعني. فلذلك ظلت دائما باستمرار عملية التدهور في سعر الصرف هي يعني متكررة وماشية حتى اليوم.
11: دكتور خالد الزياني وانت لازلت تتحدث في راديو دبنجة وعبر برنامج ملفات سودانية، برضه عايزين توضح للمستمع الكريم يعني تقييمك لقرارات بنك السودان الأخيرة بالسماح للبنوك بشراء أو بتحديد سعر الصرف، بالتالي يعني بهدف إنه يستقطب العملة لداخل البنك والسماح لها برضو بشراء حصائل الصادر. لكن القرارات دي يعني شهدنا بعدها طوالي حصلت يعني قفزة عالية في أسعار الدولار بصورة يعني غريبة جدا، ولا زال الدولار يواصل الصعود. فهل سياسات بنك السودان المركزي فشلت في الحد من تصاعد أزمة الدولار؟ برضه دكتور خالد يعني الأزمة دي يعني دفعت رئيس الوزراء للدخول على الخط على خط الأزمة بتشكيل لجنة وطنية لإدارة الاقتصاد، وبالتالي يعني تصريحاته بأنه في قرارات جديدة لملاحقة المضاربين ومعالجة الأزمة قريبا وكده. فتقييمك برضه للتشكيل اللجان دي شنو يعني ومدى نجاحها يعني
13: بخصوص سياسات البنك المركزي؟ طبعا يفترض انه البنك المركزي لديه استقلالية يعني حسب القانون بتاعه، وبالتالي هذه الاستقلالية بتخليه انه في النهاية يكون حازم في تعامله ليس فقط مع القطاع الخاص والمصارف التجارية وغيرها، لكن حتى على الانفاق الحكومي يعني. وكما ذكرنا انك انت في النهاية عندما انه البنك المركزي يتجاوز عن يعني عن الالتزام بقانون البنك الذي يمنع يعني انه السلطة تستلف اكثر من 15% من الايرادات بتاعت المتوقعة في الموازنة ويردها في النصف الاخر من العام، حقيقة هذا هو يعني في النهاية البنك بقى يتحول الى هو ذاته واحد من اسباب الازمة لانه فقد استغلالته، وبالتالي اصبح هو يعني فقط ملبي يعني رغبات وطلبات الحكومة في الاستدانة بغير سند قانوني بغير حسابات يعني اقتصادية مالية. وده في النهاية سبب أساسي جدا لأنه والله التضخم في البلد يعني تصاعد مع الزيادة الكبيرة في السيولة في السوق موقف بغياب سلع وخدمات منتجة جديدة، وبالتالي هذا أدى بسببه راح جدا إلى أنه يكون في تضخم يعني. فلذلك أعتقد أن البنك المركزي مسؤول، ولا السياسات الحقيقة اللي قاعد أتكلم عنها البنك المركزي أنا أفتكر إنها هي يعني أيضا تتسم بعدم الثبات يعني، غير أنها هي مفترضة للاستقلالية أيضا يعني ما يعني غير قادرة حقيقة على ضبط الإيقاع وعلى يعني ما يمكن نسميه بنوع من الاستقرار في السياسات. وبالتالي نلاحظ في حالة كبيرة جدا في التخبط نتيجة ل يعني التراجع في السياسات وغيرها وغيرها. وبالتالي واضح جدا انه البنك المركزي لم يستطيع يعني السيطرة. الان عندما نشوف انه يعني البنك المركزي اكثر اصدر من قرار منشور بخصوص المعاملات التي تتعلق بالنقد الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق مثلا يعني أنه والله يعني غويت استيراد الوقود لصالح أطراف معينة باعتبار أنها مقتدرة حتى لا تقول لو كان في اتهام لشركات في نظام المجموعات بأنها هي تسببت في يعني الرفع بالمضاربة في سعر الصرف. وطبعا الآن ثبت غير صحيح بدليل أنه احتكر يعني استيراد الوقود لأربعة أو خمسة شركات، من أربع شركات حكومية شركتين خاصتين، والنتيجة أنه والله يعني على مدار أكثر من شهرين بدل أن يستغل سعر الصرف يعني انهار بصورة أكبر أو بدرجة يعني أكبر كثير جدا من المرات السابقة. وده معناته انك انت التشخيص بتاعك يعني خاطئ اللي ذكرته في يعني تقص في هذه المساله. يعني المساله الثالثه طبعا انا افتكر برضه بالنسبه للبنك المركزي انه هو يعني وده جزء من سياسه الحكومه فيما يتعلق انه ببناء احتياط فيما يتعلق بالذهب. هذا طبعا ملف مهم كبير جدا، وانا اعتقد انه الحكومه او السودان حتى في ظل هذه الحرب ليس مفلسا يعني ليس في وضع يعني سيء، بدليل حتى يعني التقارير الحكوميه الرسميه تتكلم عن العام الماضي 2025 كان هناك يعني ما تحقق من انتاج الذهب يعني المعلن رسميا يعني 70 طن، ولكن عندما تاتي الى يعني التقارير الرسميه تشير الى انه تم تصدير 14.7 طن يعني عائده كان في حدود مليار ونص. ولذلك يقفز السؤال يعني اذا كان انت من 70 طن صدرت 15 طن في 55 طن اين ذهبت؟ طبعا يقال انها تهريب، وخاصه انه هذا يعني تعادل تقريبا 6 او 7 ل 8، حتى كلام رئيس الوزراء نفسه قال انه في فاقد 8 مليار دولار من صادرات الذهب نتيجه للتهريب. ونعتقد الحكايه ليست تتعلق بالتهريب التهريب فقط. كويس، هنجي بعد ده كويس ان احنا في الوضع الراهن الان، يعني ليه التدهور بهذه السرعه؟ يعني طبعا احنا البلد في حاله بتاعت الحرب، وبالتالي في اقتصاد حرب، الحرب معناته انه والله في انفاق كثير جدا على الاعمال على الاعمال العسكريه، وطبعا بنسكر ضغط على الموازنه ودائر موارد، وبالتالي ده انه برضه واحد من الاسباب اللي تؤدي الى انه يعني توجه كثير جدا من موارد الحكومه الى الحرب يعني على حساب الانتاج، وده بالتالي هيعقد اكثر من الوضع في السودان. والان يعني من بدات الحرب حتى اليوم تقريبا يعني العمله السودانيه فقدت 12 ضعف القيمه بتاعتها، يعني الحقيقه لما قامت الحرب تقريبا كان الدولار في 500 الى 600 جنيه، الان بقينا بين 6 الى 7000 جنيه. ولكن طبعا انا في تقديري انه المساله لا تتعلق فقط بالحرب، يعني انا اعتقد ان الحكومه برضو عندها موارد او حتى عندها اشكال في توجيه يعني السيوله الزايده في الانتاج، انه والله يعني طباعه العمله يعني ايضا بتسهب لا كما يعرف بالتمويل تمويل الموازنه بالعجز لقضايا عندها علاقه بالتنميه، لكن هنا بالعكس قاعده تنفق في اغراض استهلاكيه. وانا افتكر واضح جدا انه في اشكال القصه موضوع علاقه بسياسه البنك المركزي، بس طبعا عندنا الاسباب دي في اسباب اقتصاديه وفي أسباب سياسية ونفسية. أسباب الاقتصادية تكلمنا عنها قبل شوية، أما أسباب السياسية اللي هي استمرار الحرب طبعا ده بالتأكيد هيعمل عنده كلفة. المسألة الثانية ما هي السياسات الحكومية. أنا أفتكر واحدة من الأشياء الواضح جدا إنه في إنفاق غير الانفاق العسكري، بينغفر كثير جدا على إدارة الحكومة، وده واضح جدا الآن. يعني عندما تشهد إنه الكثير جدا من المؤسسات الحكومية، الوزارة وغيرها، بتتعامل كأن الوضع في ظل وضع طبيعي وتريد إنه الانفاق يكون كما هو، كأنه البلد ما فيها حرب. عموما أنا أعتقد إن واحدة من الإشكالات أيضا واقع فيها الحكومة كامل إدريس أنها يعني تقول تعيد أو تحاول إعادة اختراع العجلة، لأنها تلجأ ل تشكيل لجان يعني، وطبعا يعني لمواجهة هذه الأزمة، ونفس هذا النمط من تشكيل اللجان لمواجهة الأزمة الاقتصادية شاهدناه يعني في عهد الإنقاذ وكذلك في عهد الحكومة الانتقالية، والآن أيضا يتم تجريبه مرة أخرى. وطبعا إنه الفكرة إنه هذه اللجان طبعا حتى الآن يعني أنا حاولت أن أحصل اللجان التي يعني شكلتها حكومة كامل إدريس خلال سنة من عمرها تقريبا، يعني في اول ما جاءت عملت حاجه اسمها اللجنه الاقتصاديه، ثم ثاني سمعنا باللجنه الاقتصاديه اللي كان في شهر سبتمبر او اكتوبر 2025، ثم سمعنا باللجنه الاقتصاديه عليا في مارس او ابريل، والان في اغسطس هذا تم تشكيل ما يسمى باللجنه العليا الوطنيه او حاجه زي اداره الاقتصاد الوطني. وطبعا ده نفسك في عمليه بتاعت هروب من مواجهه الاستحقاقات الحقيقيه، صار ما في سبب اصلا لتشكيل اي لجان. هناك قرار 170، هذا قرار 170 هو يحدد لكل وزارة يعني إذا كانت في القطاعات المختلفة مهامها ودورها، وكذلك مثل الوزراء عنده لجان متخصصة بما فعلا التنمية الاقتصادية في وزراء القطاع الاقتصادي، وبالتالي يفترض هذه اللجان هي فعالة وقادرة أنها تقوم بعملها يعني. فلذلك اللجوء إلى يعني لجان طوارئ، أنا أفتكر هذه بس محاولة لإصهار وإرسال رسائل الرأي العام بأن نحن مهتمين بهذا الموضوع، ولكن ثبت تماما أن مثل هذه اللجان حقيقة لا تستطيع أن تعالج أو يعني تقدم، وهو دليل على أنه تنعقد لجنة ولجنة سمعنا لجنة بدأ غير اللجان الأخرى، لجنة للكهرباء، لجنة للموسم الزراعي، وكل حاجات لم تنتج يعني. فلذلك عندما تعجز الدولة عن إدارة الحكم عن طريق المؤسسات يعني واضح جدا هناك في عجز، وبالتالي هي دي عملية بتاع الهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية. أنا في تقديري إنه الأسباب الحقيقية الآن لسبب يعني تدهور الاقتصاد السوداني هو أنه الدولة يعني تدار بأكثر من وزارة مالية، أو بالأحرى بأنه في وزارات مالية أو في أطراف مختلفة في النظام، في النهاية هي قادرة على أنها يعني تسيطر على بعض الموارد، وبالتالي لا تدخل إلى خزينة الدولة يعني.
11: طيب نحن لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 الشهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن

0: 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات مع ارتفاع كبير في الأسعار والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعالوا تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5,000 و6,000 جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36

0: 1976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
1: فلنا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99 ألفا فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%، وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
3: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
4: شارع عقل ودار العمرية متبقى
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات الإيواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
5: في الحالة هسه إن لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصي والله في الحساب لكن اتحدنا الحمد لله وصل أربعة الحمد لله هسه أنا محتاجين لحاجة أبياكمية وتشربوا الخطة الخط مار.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكا مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم وأضاف في هذا الشأن:
6: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
7: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا نحن لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
0: راديو دبنجة دبلوة
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية
2: في شهرين الماضيين سمنار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات بدت من الغرة غرة شرقي سمنار تمام بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي تمام يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني السنة ممكن أولى تانية كده في الحدود دي تمام الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط يعني حالات بسيطة في الأولاد يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد تمام في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة تمام بيكون تجرون العملية في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية اللي اقصد الفحوصات للصورة العملية كانت في المستشفى الكبير يتم اجراءها مجانا يعني ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية سعر العملية ما بين 700 لـ 800 احتمال يزيد تمام غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة تمام يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار تمام يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده ويبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كم 60,000 تمام كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر كويس وغير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا لو حالتك صعبة وما قدرت انو الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة فبتحاول انك تنو لأنها زايدة ما بتستحمل فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتصدم بالأسعار احتمال تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم أما بالنسبة لوضع الصحة تمام زي نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد يعني انه بتاجروا بمرض الناس كويس ارتفاع خيالي في الادوية في الفحوصات في غرف ترقيد تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل 7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض. يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل 7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تلقاها ب12. يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة استطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبنجة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ وصلني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو

0: أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أدي كونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كولبوس بولاية غرب دارفور. وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع الثلاثة عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق. وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبأ اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين وإخواننا البراعون،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: تعالوا تعالوا
1: تعالوا تعالوا يا دعامة
2: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب واحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي

0: تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولايات الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل إنه ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%، وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
3: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاع إنسانية قاسية ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
4: تفضل حالة هسه إن لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصي والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الأرباط الحمد لله هسه أنا محتاجين لحاجة أرضي أكمية.
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بورسودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا، مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
5: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة، خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روغيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار، وأضاف في هذا الخصوص:
7: في القاهرة بين وفد من صموت ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهة النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. في هذه الحلقة نتعرف على اهتمامات الصحافة العالمية بالشأن السوداني، ونسلط الضوء على أزمة مستشفى رهيدة البردي، ونتابع مأساة 800 أسرة نازحة من جنوب كردفان في معسكر جوز السلام بالنيل الأبيض. نبدأ مشوارنا بالسودان في الصحافة العالمية، حيث رصد الزميل الصحفي عبد المنعم شيخ إدريس أبرز اتجاهات الصحافة العالمية فيما يتعلق بالشأن السوداني في ضوء تطورات مهمة على كافة الأصعدة المحلية الإقليمية والدولية. إذن ماذا هناك عبد المنعم شيخ إدريس؟ هل أطلعتنا على أهم الزوايا التي تناولت بها الصحافة العالمية قضية السودان؟ تفضل.
1: نستعرض في هذا التقرير كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى اجتماعات المعارضة في أديس أبابا، ومن تقارير وكالة الأسوشيتد بريس إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيتر. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي ضغط أمريكي لتجديد العقوبات وتحذيرات أممية من تصاعد المعاناة الإنسانية، ورفض سياسي لدعوة الحوار الوطني، ومبادرة تعليمية أممية للأطفال، وأخيرا موجة انشقاقات جديدة تضرب صفوف قوات الدعم السريع في ساحات المعركة. 5 زوايا مختلفة تلتقي عند حقيقة واحدة، حرب في عامها الرابع ومعاناة مستمرة. افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير نقلته عدة صحف أمريكية كبرى هذا الأسبوع تغطيتها بخبر ضغط دبلوماسي أمريكي جديد داخل مجلس الأمن، إذ أفادت بأن الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على تجديد العقوبات ضد طرفي الحرب في السودان للضغط عليهما للتفاوض على إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 59,000 شخص، وشرد نحو 13 مليون آخرين، ودفع بأجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة. ونقلت الوكالة عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قوله إن الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تتلقاه أطراف النزاع من جهات خارجية لا يزال أحد أبرز أسباب استمرار الحرب. في المقابل رد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالقول إن العقوبات الجديدة لن تثني قواته عن مواصلة القتال حتى استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع حسب تعبيره. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء أجواء جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن الوضع في السودان، حيث حذر مسؤولون أمميون كبار من أن معاناة السودانيين تتزايد في ظل ما وصفوه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وسط عمليات قتل جماعي وحالات اختطاف واغتصاب موثقة، داعينا إلى تحرك عاجل لإنهاء حرب في عامها الرابع. وأوضحت المنصة أن أكثر من 8,600,000 شخص فروا من أعمال العنف منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثير منهم لجأوا إلى دول الجوار. جلسة استماع تعكس أن الملف السوداني لا يزال حاضرا بصورة أو بأخرى في أعلى منابر صنع القرار الدولي. على الصعيد السياسي، تابعت ميدل إيست مونيتر والجزيرة الإفريقية اجتماعا مهما عقدته قوى مدنية وسياسية سودانية مناهضة للحرب في أديس أبابا، حيث أعلنت هذه القوى رفضها لمبادرة الحوار الداخلي التي يدعمها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مقترحة بدلا منها مسارا بديلا يجمع بين العمل الإنساني والترتيبات الأمنية والعملية السياسية في آن واحد. وجاء في البيان الختامي للاجتماع بحسب ميدل إيست مونيتر أن المشاركين اعتمدوا ورقة موقف مشتركة بعنوان عملية السلام التي نريدها، رفضوا فيها مبادرة الحوار المدعومة من البرهان. كما اتهم المشاركون وفق تغطية أفريكان نيوز البرهان باستخدام هذا الحوار لإطفاء الشرعية على سلطته عقب الانقلاب العسكري عام 2021، محذرين من أن المبادرة قد تعيق التطور السياسي في السودان وتعمق انقسام السودان. وفي خبر إنساني لافت رصده موقع Today in Africa أن الأمم المتحدة أطلقت هذا الأسبوع مبادرة تعليمية بقيمة 22 مليون دولار لصالح الأطفال السودانيين المتضررين من الحرب. هذه المبادرة تأتي في وقت حذرت فيه منظمات أممية مرارا من أن ملايين الأطفال في السودان باتوا خارج مقاعد الدراسة، وأن الحرب التي دخلت عامها الرابع سرقت من هذا الجيل سنوات من التعليم قد يصعب تعويضها. وفي تحليل نشرته الجزيرة هذا الأسبوع وافتقر إلى رد من قوات الدعم السريع تحت عنوان يتساءل عما إذا كانت ساحة المعركة تعيد رسم ملامح لمرحلة سياسية مقبلة في السودان، رصدت الشبكة ثلاث مؤشرات متزامنة، إذ أوضحت أن القوات المسلحة حققت سلسلة مكاسب في شمال كردفان، بينما تواجه قوات الدعم السريع موجة جديدة من الانشقاقات في وقت يفتح فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مسارا سياسيا مع إصراره على مواصلة الحملة العسكرية. وأشارت الشبكة إلى أن هذه التطورات مجتمعة تطرح تساؤلات جديدة حول مدى تماسك قوات الدعم السريع مستقبلا. ووثقت ميدل إيست مونيتور في تقرير منفصل تفاصيل إحدى هذه الانشقاقات، ناقلة عن الجيش السوداني أن 318 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم 4 قادة انشقوا عن الحركة وانضموا إلى صفوف الجيش، وبحوزتهم نحو 50 مركبة قتالية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انشقاق دفعة سابقة ضمت 300 عنصرا و21 قائدا. هذا ولم يتسنى الحصول على رد من قوات الدعم السريع على هذا التقرير. مستمعين الأعزاء، بين ضغط دبلوماسي أمريكي لم يثني الجيش عن مواصلة الحرب، وتحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ورفض مدنيين لحوار يراه كثيرون غطاء سياسيا لا مسارا حقيقيا للسلام، ومبادرة تعليمية قد تنقذ جزءا من مستقبل جيل كامل، وانشقاقات متتالية تهز صفوف قوات الدعم السريع. يبقى مع كل هذا قصة السودان باعتبارها أكثر القصص تعقيدا التي يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل خيط من هذه الخيوط ونقلا أمينا لصوت من لا صوت له. إلى تقرير آخر، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
0: ونتحول إلى دارفور إلى جنوبها، وتحديدا إلى محلية رهيد البرد التي تعاني في المجال الصحي نتيجة لتدهور المستشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمة لمواطنيها، وكاد يخرج عن الخدمة نتيجة عدة عوامل رصدها راديو دبنجا من خلال تقرير الزميل عبد المنعم مادبو.
2: مرحبا بكم الزملاء في السودان هذا الأسبوع. نحن في موقع دبنجا الإلكتروني نشرنا تقريرا هذا الأسبوع تناول أزمة مستشفى رهيد البردي بجنوب دارفور الذي خرج عن الخدمة بصورة شبه كاملة منذ أكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل في المستشفى. خطورة الأزمة تكمن في أن توقف المستشفى لم يؤثر فقط على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عادي، وإنما طال أيضا الحالات الطارئة، خصوصا النساء اللاتي تعرضن لمضاعفات أثناء الولادة. وبحسب إفادة ممثل مجلس إدارة المستشفى، فقد توفيت أكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي بعد تعرضهن لعسر في الولادة واضطرار أسرهن إلى نقلهن إلى مدينة نيالا. إحدى الحالات توفيت قبل أن تتحرك من رهيد البردي إلى نيالا، بينما توفيت حالتان أخريتان في الطريق أثناء تحركهن إلى نيالا. وهنا تظهر خطورة مشكلة الإحالة، خصوصا خلال موسم الخريف، حيث الطريق وعر جدا، والمسافة بين رهيد البردي ونيال أيضا مسافة طويلة تتجاوز 100 كيلو متر، إلى جانب غياب الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحلية تجعل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب أمر بالغ الصعوبة. لكن التقرير وجد أن أزمة المستشفى لا تتعلق فقط بمغادرة الطبيب، فالمرفق يعاني أيضا من نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمستهلكات والمعدات، ما أدى إلى توقف خدماته العلاجية. وتحدثت مع المدير التنفيذي لمحلية رهيد البردي أحمد محمد الفحل، الذي أوضح أن السلطات المحلية تسعى لإيجاد طبيب وإعادة تشغيل المستشفى، وقال إن المحلية عرضت راتب شهري قدره 5 ملايين جنيه للطبيب الذي يوافق على العمل في المستشفى، لكن هذه الاتصالات مع عدد من الأطباء لم تسفر حتى لحظة كتابة التقرير عن وصول إلى طبيب بصورة عاجلة. أهمية المستشفى في هذه المنطقة أنه لا يخدم سكان محلية رهيد البردي فقط، وإنما يستقبل مرضى من مناطق ومحليات مجاورة، من بينها كبوم ومدافوك والمناطق القريبة من الحدود مع أفريقيا الوسطى وجاد. في المقابل بدأت تحركات مجتمعية لمحاولة إنقاذ المستشفى، من بينها تأسيس صندوق لدعمه، وقرر المجتمع المحلي جمع 1000 جنيه شهريا من كل منزل داخل أحياء مدينة رهيد البردي للمساهمة في توفير احتياجات المرفق وتحسين بيئة عمله. كما أطلقت غرفة الاستجابة الإنسانية بمحلية رهيد البردي مناشدة للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمانحين لتوفير الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، خاصة لأقسام الطوارئ والعمليات والنساء والولادة والأطفال والمعمل. وفي أحدث التطورات، تم تكليف مساعد طبي بإدارة المستشفى بصورة مؤقتة مع عودة فني المعمل للعمل، بينما تستمر المساعي لإيجاد طبيب. الخلاصة التي توصل إليها التقرير هي أن أزمة مستشفى رهيد البردي تتجاوز غياب الطبيب الوحيد، فهي تعكس أزمة أوسع في الخدمات الصحية بالمناطق الطرفية، حيث تتداخل مشكلة نقص الكوادر التي تعاني منها حتى وزارة الصحة بالولاية مع ضعف التمويل ونقص الأدوية والمعدات وصعوبة الوصول إلى المرضى. أما وفيات النساء أثناء رحلة الإحالة فتقدم دليل واضح على أن توقف الخدمات الصحية في المناطق البعيدة قد لا يعني فقط غياب العلاج، بل قد يعني أيضا في بعض الحالات أن المسافة والوقت يتحولان إلى عاملين حاسمين بين المريض والحياة. شكرا جزيلا.
0: وإلى مجلة أفق جديد، ضمن منظومة نادي الصحافة السودانية، المجلة ركزت على أزمة النازحين في جنوب كردفان الذين فروا إلى ولاية النيل الأبيض حيث تواجه أكثر من 800 أسرة أوضاع إنسانية قاهرة. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف دوشكا.
3: كشف التقرير نشرته مجلة أفق جديد في عددها الأخير الصادر الاثنين الماضي أن أكثر من 800 أسرة النازحة من كادوغلي والدلن في ولاية جنوب كردفان تواجه أوضاع إنسانية قاسية داخل معسكر بوذو السلام بمدينة كوستا، بعد أن وجدت نفسها مضطرة للعيش في العراء تحت أمطار غزيرة وسط نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء الأساسية. وتقول الأسر النازحة وفقا للتقرير أن الأطفال وكبار السن والمرضى هم الأكثر تضررا من الظروف المناخية القاسية، فيما تتزايد المخاوف من مخاطر صحية وبيئية خاصة مع تراكم مياه الأمطار. وتأتي هذه المعاناة بعد رحلة نزوح فرارا من الحرب والحصار في وقت تعاني فيه الدلنك نفسها من شح الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج. ويقول النازحين رغم تحسن أسعار السلع الغذائية عقب فك الحصار ودخول البضائع وتمكن مفوضية العون الإنساني من إرسال قافلة درون 45 شاحنة محملة بنحو 2250 طن من المساعدات، لكن لا تزال الأوضاع داخل المدينة قاسية ولا تزال الأوضاع داخل المدينة يعني الأوضاع داخل المدينة غاية في القسوة مع استمرار القتال والنزوح وتزايد الضغوط على المدن المستقبلة للنازحين وسط محدودية الاستجابة الإنسانية وغياب أماكن آمنة كافية. وجد النازحين أنفسهم قد انتقلوا من جحيم إلى جحيم آخر.
0: هكذا سامعين الأعزاء تجولنا معكم عبر السودان هذا الأسبوع عبر مختلف المحاور. لكم تحايا فريق العمل وتحية.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر وطرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما يحتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم 5 طرق أساسية. 5 طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يديننا نحن. نمرة 3 عندنا الأكل. نمرة 4 عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة 5 عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي 5 حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام مثلا قلت فيك قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجفائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسي وممكن يكون كمان زي البعوض البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان ترسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تكتليه طفيل بتاع الملاريا دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية اللي ما قلناه هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمة جدا من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي استعدامكم كويس. مثلا الام عندها جنة عنده اسهال وعنده اي مرض ماضي مشت وصلت مثلا ان الدينة اللي عندي اسهل ما رسلت دينة كويس جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عندي اسهل معناه دو كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم اذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا ده كمثل يعني ضربت لكم او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك جيد كان ملوثة واكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض واحد تكون عارف ذات مصدر جميل اذن اليدين دي يا جماعة اهم طريقة غير مباشرة لنبي الامراض الماضية عندنا الادوات المتبادلة بين الناس كلها طيب الادوات المتبادلة زي شو عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا المناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه ما اعرف كميه من الحاجات زي دي الادوات المستخدمه يوميا كويس او مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده الادوات المستعمله يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا عندنا الحاجه الرابعه الاكل الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى الجراثيم يعيش اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا لحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل الدين كويس او مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوز واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن وارد يسبب له المرض برضه عندنا السوائل السوائل دي عندنا زي المويه المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاع الكوليرا هتجي طوالي برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على قد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض الماضيه شكرا لكم
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أدي كونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة

0: وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله اكبر يا جنابه،
1: النبا اليقين،
2: ابشر بالخير،
1: النبا اليقين واخواننا البراؤون،
2: ابشر بالخير،
1: النبا اليقين،
2: الله اكبر، الله اكبر،
1: الله اكبر، تعال تعال
2: تعال تعال يا دعامه،
1: ويا دعامه انتهت الاقامه.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وفضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود وخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعيرة الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف إنه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق

0: دين كبير بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 23 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى للتنسيق شؤون دينكا بيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي. نسأل إنه ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
3: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني، وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
4: في الحالة سعين لحد وصلنا وقمنا هناك لحد أخذنا في 4 أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحادنا الحمد لله وصل الأرباد الحمد لله حصل. أنا محتاجين لحاجة البياكمين
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فضل الله لراديو دبنجا إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث مما أدى إلى الاكتظاظ في المحليات في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
5: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة خلاص. الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روغيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنواصل مستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن إحنا بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت. بنك السودان تقريبا عمل خطوتين، هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أنها سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط أو المعالجة السعرية، رغم أنها يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، وبعد ذلك بضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكده، لكن برضه ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزم المصارف باتباع هذه الخطوات أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي وحدد الاستخدامات بتاعتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر. يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير، والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده هسي المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل، المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار، وما بتكون في اي مشكلة في الدولار، لانه الذهب براه كان ممكن يعني مول القطاع كبير جدا جدا اللي هو قطاع الوقود وكده. فأنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
2: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاع التطبيق بتاعته صعبة شوية او على الاقل يعني غير موفقة، لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن، يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت الى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لانه كل زول بتوقع انه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجارية. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف لأنه عشان على أساس أنه يجتذبوا العملاء يعني، وأوريدي المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق الموازي، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني لو كده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل ل 10000، ده طبعا على أساس أنه يوضح أن في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأن الدولار بيصل ل10000، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل ل10000، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او على الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد، فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده يعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
2: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة أنا زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في قطاع الثاني، لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني تخص بالسياسات المالية اللي هي بتخط وزارة المالية طبعا والسياسات النقديه طبعا اللي هو بنك السودان والعمليات الانتاج والتجاره الخارجيه والاستثمار برضه والتوظيف والامن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها. يعني فبالتالي انا افتكر انه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا انه احنا دائما بنحل المشاكل باللجان، تحصل مشكله ونعمل لجنه قوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنه ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا نقع ما نقع في المشكله بتاعه سعر الصرف دي ويتصدر بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات وحيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشيء حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا يعني في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط بتاع الاقتصادي هو الأهم يعني أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة دي تحلل أنه في إطار يعني عمل التنفيذي، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوعية، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي في محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة انه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد به الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري، ولا عايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، ولا عايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان. كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين، أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي، لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان، لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي، وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة يعني للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من ال تكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرر السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دائرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسويك مثلا لحلول جاهزة. لأن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين، ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، نتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاع الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الشعب بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 الشهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل

0: وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع الثلاث عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدم بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله اكبر يا جنابه،
1: النبا اليقين،
2: ابشر بالخير،
1: النبا اليقين واخواننا البراعون،
2: ابشر بالخير،
1: النبا اليقين
2: والبراعون، الله اكبر، الله اكبر،
1: تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامه،
1: ويا دعامتين، انتهت الاقامه.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وفضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط التوقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب واحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يدعبوك، فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولايات الشمالية زيادات جديدة على الوقود.

0: ليقفز بموجبها. سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى للتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان أن بروتوكول أبيي نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عند الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والقرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجة إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
3: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص:
4: شارع عبدال ودار العمرية متبجة
0: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
5: سفر حالة سعين لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في أربع أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب لكن اتحادنا الحمد لله وصل الأرباط الحمد لله حصة أنا محتاجين لحاجة البياكمية
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر. بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد صلى الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حيث بلغ سعر قطعتي الرقيف في المطاعم 1000 جنيه فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
6: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وإنت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول إن التحويل ما اشتغل أو شاف الإشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
7: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه الطرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. في هذه الحلقة نتعرف على اهتمامات الصحافة العالمية بالشأن السوداني، ونسلط الضوء على أزمة مستشفى رهيدة البردي، ونتابع مأساة 800 أسرة نازحة من جنوب كردفان في معسكر جوز السلام بالنيل الأبيض. نبدأ مشوارنا بالسودان في الصحافة العالمية، حيث رصد الزميل الصحفي عبد المنعم شيخ إدريس أبرز اتجاهات الصحافة العالمية فيما يتعلق بالشأن السوداني في ضوء تطورات مهمة على كافة الأصعدة المحلية الإقليمية والدولية. إذن ماذا هناك عبد المنعم شيخ إدريس؟ هل أطلعتنا على أهم الزوايا التي تناولت بها الصحافة العالمية قضية السودان؟ تفضل.
1: نستعرض في هذا التقرير كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى اجتماعات المعارضة في أديس أبابا، ومن تقارير وكالة الأسوشيتد بريس إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيتر. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي ضغط أمريكي لتجديد العقوبات وتحذيرات أممية من تصاعد المعاناة الإنسانية، ورفض سياسي لدعوة الحوار الوطني، ومبادرة تعليمية أممية للأطفال، وأخيرا موجة انشقاقات جديدة تضرب صفوف قوات الدعم السريع في ساحات المعركة. 5 زوايا مختلفة تلتقي عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ومعاناة مستمرة. افتتحت وكالة الأسوشيتد بريس في تقرير نقلته عدة صحف أمريكية كبرى هذا الأسبوع تغطيتها بخبر ضغط دبلوماسي أمريكي جديد داخل مجلس الأمن، إذ أفادت بأن الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على تجديد العقوبات ضد طرفي الحرب في السودان للضغط عليهما للتفاوض على إنهاء القتال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 59,000 شخص، وشرد نحو 13 مليون آخرين، ودفع بأجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة. ونقلت الوكالة عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قوله: إن الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تتلقاه أطراف النزاع من جهات خارجية لا يزال أحد أبرز أسباب استمرار الحرب. في المقابل رد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالقول إن العقوبات الجديدة لن تثني قواته عن مواصلة القتال حتى استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع حسب تعبيره. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء أجواء جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن الوضع في السودان، حيث حذر مسؤولون أمميون كبار من أن معاناة السودانيين تتزايد في ظل ما وصفوه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وسط عمليات قتل جماعي وحالات اختطاف واغتصاب موثقة، داعينا إلى تحرك عاجل لإنهاء حرب في عامها الرابع. وأوضحت المنصة أن أكثر من 8,600,000 شخص فروا من أعمال العنف منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثير منهم لجأوا إلى دول الجوار. جلسة استماع تحكس أن الملف السوداني لا يزال حاضرا بصورة أو بأخرى في أعلى منابر صنع القرار الدولي. على الصعيد السياسي، تابعت ميدل إيست مونيتر والجزيرة الإفريقية اجتماعا مهما عقدته قوى مدنية وسياسية سودانية مناهضة للحرب في أديس أبابا، حيث أعلنت هذه القوى رفضها لمبادرة الحوار الداخلي التي يدعمها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مقترحة بدلا منها مسارا بديلا يجمع بين العمل الإنساني والترتيبات الأمنية والعملية السياسية في آن واحد. وجاء في البيان الختامي للاجتماع بحسب ميدل إيست مونيتر أن المشاركين اعتمدوا ورقة موقف مشتركة بعنوان عملية السلام التي نريدها، رفضوا فيها مبادرة الحوار المدعومة من البرهان. كما اتهم المشاركون وفق تغطية أفريكان نيوز البرهان باستخدام هذا الحوار لإطفاء الشرعية على سلطته عقب الانقلاب العسكري عام 2021، محذرين من أن المبادرة قد تعيق التطور السياسي في السودان وتعمق انقسام السودان. وفي خبر إنساني لافت رصده موقع Today in Africa أن الأمم المتحدة أطلقت هذا الأسبوع مبادرة تعليمية بقيمة 22 مليون دولار لصالح الأطفال السودانيين المتضررين من الحرب. هذه المبادرة تأتي في وقت حذرت فيه منظمات أممية مرارا من أن ملايين الأطفال في السودان باتوا خارج مقاعد الدراسة، وأن الحرب التي دخلت عامها الرابع سرقت من هذا الجيل سنوات من التعليم قد يصعب تعويضها. وفي تحليل نشرته الجزيرة هذا الأسبوع وافتقر إلى رد من قوات الدعم السريع تحت عنوان يتساءل عما إذا كانت ساحة المعركة تعيد رسم ملامح لمرحلة سياسية مقبلة في السودان، رصدت الشبكة ثلاث مؤشرات متزامنة، إذ أوضحت أن القوات المسلحة حققت سلسلة مكاسب في شمال كردفان، بينما تواجه قوات الدعم السريع موجة جديدة من الانشقاقات في وقت يفتح فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مسارا سياسيا مع إصراره على مواصلة الحملة العسكرية. وأشارت الشبكة إلى أن هذه التطورات مجتمعة تطرح تساؤلات جديدة حول مدى تماسك قوات الدعم السريع مستقبلا. ووثقت ميدل إيست مونيتور في تقرير منفصل تفاصيل إحدى هذه الانشقاقات، ناقلة عن الجيش السوداني أن 318 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم 4 قادة انشقوا عن الحركة وانضموا إلى صفوف الجيش وبحوزتهم نحو 50 مركبة قتالية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انشقاق دفعة سابقة ضمت 300 عنصرا و21 قائدا. هذا ولم يتسنى الحصول على رد من قوات الدعم السريع على هذا التقرير. مستمعين الأعزاء، بين ضغط دبلوماسي أمريكي لم يثني الجيش عن مواصلة الحرب وتحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ورفض مدنيين لحوار يراه كثيرون غطاء سياسيا لا مسارا حقيقيا للسلام، ومبادرة تعليمية قد تنقذ جزءا من مستقبل جيل كامل، وانشقاقات متتالية تهز صفوف قوات الدعم السريع. يبقى مع كل هذا قصة السودان باعتبارها أكثر القصص تعقيدا التي يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل خيط من هذه الخيوط ونقلا أمينا لصوت من لا صوت له. إلى تقرير آخر، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
0: ونتحول إلى دارفور إلى جنوبها، وتحديدا إلى محلية رهيد البرد التي تعاني في المجال الصحي نتيجة لتدهور المستشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمة لمواطنيها، وكاد يخرج عن الخدمة نتيجة عدة عوامل رصدها راديو دبنجا من خلال تقرير الزميل عبد المنعم مادبو.
2: مرحبا بكم الزملاء في السودان هذا الأسبوع. نحن في موقع دبنجا الإلكتروني نشرنا تقريرا هذا الأسبوع تناول أزمة مستشفى رهيد البردي بجنوب دارفور الذي خرج عن الخدمة بصورة شبه كاملة منذ أكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد الذي كان يعمل في المستشفى. خطورة الأزمة تكمن في أن توقف المستشفى لم يؤثر فقط على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عادي، وإنما طال أيضا الحالات الطارئة، خصوصا النساء اللاتي تعرضن لمضاعفات أثناء الولادة. وبحسب إفادة ممثل مجلس إدارة المستشفى، فقد توفيت أكثر من 3 نساء من محلية رهيد البردي بعد تعرضهن لعسر في الولادة واضطرار أسرهن إلى نقلهن إلى مدينة نيالا. إحدى الحالات توفيت قبل أن تتحرك من رهيد البردي إلى نيالا، بينما توفيت حالتان أخريتان في الطريق أثناء تحركهن إلى نيالا. وهنا تظهر خطورة مشكلة الإحالة، خصوصا خلال موسم الخريف، حيث الطريق وعر جدا، والمسافة بين رهيد البردي ونيال أيضا مسافة طويلة تتجاوز 100 كيلو متر، إلى جانب غياب الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحلية تجعل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب أمر بالغ الصعوبة. لكن التقرير وجد أن أزمة المستشفى لا تتعلق فقط بمغادرة الطبيب، فالمرفق يعاني أيضا من نقص في الكوادر الطبية والأدوية والمستهلكات والمعدات، ما أدى إلى توقف خدماته العلاجية. وتحدثت مع المدير التنفيذي لمحلية رهيد البردي أحمد محمد الفحل، الذي أوضح أن السلطات المحلية تسعى لإيجاد طبيب وإعادة تشغيل المستشفى، وقال إن المحلية عرضت راتب شهري قدره 5 ملايين جنيه للطبيب الذي يوافق على العمل في المستشفى، لكن هذه الاتصالات مع عدد من الأطباء لم تسفر حتى لحظة كتابة التقرير عن وصول إلى طبيب بصورة عاجلة. أهمية المستشفى في هذه المنطقة أنه لا يخدم سكان محلية رهيد البردي فقط، وإنما يستقبل مرضى من مناطق ومحليات مجاورة، من بينها كبوم ومدافوك والمناطق القريبة من الحدود مع أفريقيا الوسطى وجاد. في المقابل بدأت تحركات مجتمعية لمحاولة إنقاذ المستشفى، من بينها تأسيس صندوق لدعمه، وقرر المجتمع المحلي جمع 1000 جنيه شهريا من كل منزل داخل أحياء مدينة رهيد البردي للمساهمة في توفير احتياجات المرفق وتحسين بيئة عمله. كما أطلقت غرفة الاستجابة الإنسانية بمحلية رهيد البردي مناشدة للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمانحين لتوفير الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، خاصة لأقسام الطوارئ والعمليات والنساء والولادة والأطفال والمعمل. وفي أحدث التطورات، تم تكليف مساعد طبي بإدارة المستشفى بصورة مؤقتة مع عودة فني المعمل للعمل، بينما تستمر المساعي لإيجاد طبيب. الخلاصة التي توصل إليها التقرير هي أن أزمة مستشفى رهيد البردي تتجاوز غياب الطبيب الوحيد، فهي تعكس أزمة أوسع في الخدمات الصحية بالمناطق الطرفية، حيث تتداخل مشكلة نقص الكوادر التي تعاني منها حتى وزارة الصحة بالولاية، مع ضعف التمويل ونقص الأدوية والمعدات وصعوبة الوصول إلى المرضى. أما وفيات النساء أثناء رحلة الإحالة فتقدم دليل واضح على أن توقف الخدمات الصحية في المناطق البعيدة قد لا يعني فقط غياب العلاج، بل قد يعني أيضا في بعض الحالات أن المسافة والوقت يتحولان إلى عاملين حاسمين بين المريض والحياة. شكرا جزيلا.
0: وإلى مجلة أفق جديد، ضمن منظومة نادي الصحافة السودانية، المجلة ركزت على أزمة النازحين في جنوب كردفان الذين فروا إلى ولاية النيل الأبيض حيث تواجه أكثر من 800 أسرة أوضاع إنسانية قاهرة. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف دوشكا.
3: كشف تقرير نشرته مجلة أفق جديد في عددها الأخير الصادر الاثنين الماضي أن أكثر من 800 أسرة النازحة من كادوغلي والدلن في ولاية جنوب كردفان تواجه أوضاع إنسانية قاسية داخل معسكر بوذ السلام بمدينة كوست، بعد أن وجدت نفسها مضطرة للعيش في العراء تحت أمطار غزيرة وسط نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء الأساسية. وتقول الأسر النازحة وفقا للتقرير أن الأطفال وكبار السن والمرضى هم الأكثر تضررا من الظروف المناخية القاسية، فيما تتزايد المخاوف من مخاطر صحية وبيئية خاصة مع تراكم مياه الأمطار. وتأتي هذه المعاناة بعد رحلة نزوح فرارا من الحرب والحصار في وقت تعاني فيه الدلنج نفسها من شح الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج. ويقول النازحين رغم تحسن أسعار السلع الغذائية عقب فك الحصار ودخول البضائع وتمكن فوضية العون الإنساني من إرسال قافلة دون 45 شاحنة محملة بنحو 2250 طن من المساعدات، لكن لا تزال الأوضاع داخل المدينة قاسية ولا تزال الأوضاع داخل المدينة يعني الأوضاع داخل المدينة غاية في القسوة. مع استمرار القتال والنزوح وتوازيد الضغوط على المدن المستقبلة للنازحين وسط محدودية الاستجابة الإنسانية وغياب أماكن أمن كافية، وجد النازحين أنفسهم قد انتقلوا من جحيم إلى جحيم آخر.
0: هكذا سامعين الأعزاء تجولنا معكم عبر السودان هذا الأسبوع عبر مختلف المحاور. لكم تحايا فريق العمل
4: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
7: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعا نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده، لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة. وهي أصلا من زمان، وأسس هذا الإفغار إنه فقيرة جدا، لكل البيئة المدرسية فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
8: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
7: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. أي في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه هسه لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
8: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
7: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرب ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده بيخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
8: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
7: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
8: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
7: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشي الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسف بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعد وين ويأجروا لهم فنادق، هتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكه، يعني في 100 طريقه انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعت انه اللجنه تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولايه لولايه، ولحد ونحن عندنا 18 ولايه، يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها ليها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
8: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم تلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
7: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجوع دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس صوت العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
8: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدب،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعالوا تعالوا
2: تعالوا تعالوا يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة

0: السودان وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
1: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف باحتمال تعب باحتمال لا عشان يهلكوك عشان يدعبوك. فأول ما يجيبوك التسعير الجديدة انت ما تركز تقول يا الحمد لله يتوفر الزيادة ما مشكلة. فأول ما عرف انه في زيادة في الدولار الجمركي جاية تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزارة المالية، يعني بيكون عندهم فكرة فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبة ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلة والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلة والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36,216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر الجالون الجازولين في بور سودان 36,976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31,801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38,805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34,000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35,700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة أبيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينك أبيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
2: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تفسد طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب أذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان عن بروتوكول أبيي، نسأل أن دولة وثيقة الممكن

0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كوتوم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد القضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
2: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الذرة المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الذرة 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق، وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق، ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
3: سافر حالة سعين لحد وصلنا كنا هناك لحد أخذنا في 4 أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحدنا الحمد لله وصل الحمد لله. حصة أنا محتاجين لحاجة بيأكلين
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف وسداد رسوم إدارية مقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بور السودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه، ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
4: بعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الاشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة المجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة، لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخدة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات ومياريم. كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكونغ الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كولبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كولبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدب،
2: الله أكبر يا جناب،
1: النبى اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبى اليقين،
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر، تعال تعال
2: تعال تعال يا دعامة،
1: يا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إغلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن

0: عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
1: خلوك تشتري سوق اسود ويخلوك تجيب 8 ساعات في الصف، باحتمال تعب باحتمال لا، عشان يهلكوك عشان يتعبوك. فاول ما يجيبوك التسعير الجديده انت ما تركز، تقول يا الحمد لله يتوفر الزياده ما مشكله. فاول ما عرف انه في زياده في الدولار الجمركي جايه، تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزاره الماليه، يعني بيكون عندهم فكره، فبقوم بيقفلوا وبخلوا الوقود داخل الطرمبه ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيرة جديدة، فيقوم يبيعوا بالتسعيرة الجديدة.
0: من جهة أخرى، أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلا والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلا والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلا قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا بيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
2: فلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب كذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان أن بروتوكول أبيي نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
0: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحي معسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات

0: مختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كوتوم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي وتوفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والقرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد الأضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك، وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
2: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وأناشد والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق. ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل، مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
3: سفر حالة هسه عين لحد وصلنا، كنا هناك لحد أخذنا بأربع أيام في الشارع. وصحيح والله في الحساب، لكن اتحادنا الحمد لله وصل الأنباد الحمد لله. هسه احنا محتاجين لحاجة البياكمية
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف، وسداد رسوم إدارية مقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكا مواطنون في بورسودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا، مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
4: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة. خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل. وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري، وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك ما طالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الاشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1 هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة المجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها، وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعينا بنك الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجراب، وابتدى المشوار مع اندلاع حرب أبريل 2023. لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب MO3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنجا راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنجا راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب BF سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من بدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل خيالي عديل. دنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن وانا لسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كدي، كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كدي إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأخت خالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، وقلت له أنا والله دار غني وبتاع وناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حقت الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما غررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسي بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفرو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا زادي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأنه أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل، المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأن تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع ومن الحياة اليومية، والزول البغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة أو يقول لهم إيش وكيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
0: لو غرنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
1: أو لما انتي تغاري إن أول تراك لي بآخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده شيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، وحاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
0: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
1: وفي النهاية بشكر رادي دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس القاعدين يسمعون هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا رادي دبنجا راب.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنقا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقتالنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي هي محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة انه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريدوا الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بمفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني اطاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بأعراهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية. أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين هتنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي اللي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعة السودان اللي أدت لاستمرار الحروب من زمن طويل وللآن. المؤسف انه الاتحاد الافريقي دي صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤيه دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير سواء كان عبر المنظمات الدوليه والمنظمات المحليه او غيرها اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين او تحكي عن الكارثه الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة يعني للأبد، يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المخترع بتاعه بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم فيهم والشباب بنسبة كبيرة حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاحوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دائرين حوار، ما دايرين يكون من فوق ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. لأننا دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين. ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاع الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانة لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعية لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الشعب بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري نشوف عليه؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
4: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
3: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
4: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار, فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل, والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده, ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر عام 2026. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مرافق حيوية في الدمازين ومبادرة المجتمع المدني تدين. مسلحون يهاجمون خلوة لتحفيظ القرآن في محلية السريف في شمال دارفور ويصيبون تلميذا. نزوح 216 أسرة من مناطق مختلفة إلى طويلة في شمال دارفور خلال 3 أيام. نفوق 420 رأسا من الضان في منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة بشمال دارفور بعد هطول الأمطار. محكمة بورسودان تصدر أحكاما بالسجن والرقابة والغرامة والجلد على المتطوع برير التوم. حزب الأمة القومي يدين استمرار اعتقال 2 من قياداته في الأبيض دون توجيه اتهامات. أسرة الصحفي عطاف محمد توجه نداء إلى السلطات المصرية لإطلاق سراحه. تلف مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بمشروع الرهد الزراعي بسبب انعدام مياه الري. العطش يضرب أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في محلية نهر عطبرة بولاية كسلة. مخاوف من فشل الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور بسبب شح الأمطار. شكاوي في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من شح الأمطار والأوبئة وارتفاع الأسعار. طلاب شمال دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم يحققون نسبة نجاح بلغت 75.2%. اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد يبحث ضبط سعر صرف العملات الأجنبية. أزمة وقود حادة في القضارف وارتفاع جديد لأسعاره في الشمالية ونهر النيل والجزيرة. تأكيدات مصرية لروسيا بشأن وحدة السودان ومخاوف من توسيع حظر السلاح وتداعيات التصعيد. قوى ميثاق القاهرة تطالب بهدنة إنسانية وإنهاء الحرب في السودان عبر حوار شامل. اتفاق بين حركة تحرير السودان والمؤتمر الشعبي بأديس أبابا على وقف الحرب وبناء الدولة. هالة الكارب أحكام الإعدام الصادرة ضد النساء في ظل الحرب تفتقر للعدالة وتتعارض مع مبادئ الحماية. ارتفاع متزايد للإصابة بالزايدة الدودية في ولاية سنار وتلوث المياه والأنماط الغذائية في مقدمة الشكوك. مواطنون يستنكرون محاولات إزالة سوق التبلدية بنيالة واستبداله بمدرسة خاصة. أسرة من 7 أفراد بشرق النيل تكتفي بنصف ربع لحم وسط ارتفاع الأسعار. الحزب الشيوعي يهيب بجماهير الشعب السوداني بمقاومة اقتصاد الحرب.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 13 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة استهدف 3 مناطق في غرب دارفور، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم على منطقة بالنيل الأزرق. تسجيل 5 حالات وافدة بالكوليرا في شرق دارفور، وتفشي حالات اشتباه بالكلازار والطفح الجلدي في محلية كوتوم. أزمة وقود حادة في الخرطوم وعدد من الولايات، مع ارتفاع كبير في الأسعار، والدولار الجمركي يغفز بنسبة 9.7%. وقفة احتجاجية للفريشة في سوق النسوان بكسلة، واعتقال معلم في شمال كردفان. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أدانت جهات عديدة قصف القوات المسلحة بالطائرات المسيرة لسوق أديكون الحدودي ومنطقة صليعة بمحلية جبل مون ومنطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، وقالت إن القصف استهدف موقعا بالقرب من مستشفى كلبوس، وخلفت عمليات قصف المواقع 13 القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت مصادر ميدانية في القوات المسلحة عن تمكن الجيش والقوات المساندة من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كدب بالنيل الأزرق، وقالت إن الفرقة الرابعة مشاة نفذت عملية نوعية في منطقة جبل كدم، أحكمت خلالها السيطرة على الموقف الميداني وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وسط القوات المعادية. وأضاف جنود من القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: من داخل معسكر كدم،
2: الله أكبر يا جنابه،
1: النبأ اليقين،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين وأخواننا البراؤون،
2: أبشر بالخير،
1: النبأ اليقين
2: والبراؤون، الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: الله أكبر، دار يا دعامة
1: ويا دعامة، انتهت الإغامة.
0: كشفت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور عن تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا للمرض وافضة من شمال كردفان للولاية، مشيرة إلى دخول الحالات إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي وعزلها وخضوعها للبروتوكول العلاجي. وأصدرت وزارة الصحة في الإدارة المدنية في شرق دارفور توجيهات بمراقبة المداخل الرئيسة للمحليات المجاورة لولاية غرب كردفان وشمال دارفور وجنوب السودان، وتوجيه الحالات المشتبه بها إن وجدت لمستشفيات المحليات الحدودية. دخلت ولاية الخرطوم في أزمة جديدة للوقود، مع إقلاق عدد من محطات الخدمة وشح البنزين والجازولين، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي في السودان بنحو 9.7% اعتبارا من السبت. وقال مواطن من الخرطوم لدبنجا إن الأزمة الحالية بدأت مع انتشار معلومات عن زيادة مرتقبة في الدولار الجمركي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن عددا من المحطات التي كانت مزودة بالوقود أوقفت البيع، وأشار إلى أن الشح يشمل البنزين والجازولين في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، وسط توقعات بأن تصل الزيادة المرتقبة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه للجالون. وأضاف في هذا الشأن:
3: خلوك تشتري سوق أسود ويخلوك تجيب 8

0: احتمال لا، عشان يهلكوك، عشان يتعبوك. فاول ما يجيبوك التسعيره الجديده انت ما تركز، تقول يا الحمد لله يتوفر الزياده ما مشكله. فاول ما عرفوا انه في زياده في الدولار الجمركي جايه، تقريبا بيكون زي المتواصلين مع وزاره الماليه، يعني بيكون عندهم فكره، فبقوم بيقفلوا وبخلوا لغوت داخل الطرمبه ما بيشتغلوا لحد ما تطلع تسعيره جديده، فيقوم يبيعوا بالتسعيره الجديدة.
1: من جهة أخرى أعلنت السلطات زيادات جديدة في أسعار الوقود في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وكسلا والشمالية والنيل الأبيض، وسط أزمة حادة في الوقود في كسلا والبحر الأحمر والنيل الأبيض. وأصدرت ولاية كسلا قرارا بزيادة سعر لتر البنزين من 6.6 إلى 8 جنيهات، حيث أصبح سعر جالون البنزين 36216 جنيه. وكشف مواطنون من كسلة عن عودة الصفوف أمام محطات الوقود بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وتشهد ولاية البحر الأحمر كذلك أزمة وقود بعد التعديل في أسعار المنتجات البترولية والوقود، حيث بلغ سعر جالون الجازولين في بور سودان 36976 جنيه، بينما ارتفع سعر جالون البنزين إلى 31801 جنيه. كما اعتمدت ولاية النيل الأبيض سعر جالون البنزين عند 38805 جنيهات في محليات كوستي وربك والقطينة والدويم، مع إضافة تكاليف ترحيل متفاوتة للمحليات الأخرى. أصدرت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل قرارا رسميا يقضي تعديل أسعار المواد البترولية لتصبح تكلفة جالون البنزين 34000 جنيه سوداني، وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات المختصة في الولاية الشمالية زيادات جديدة على الوقود ليقفز بموجبها سعر جالون البنزين إلى 35700 جنيه. وتأتي هذه التعديلات السعرية متأثرة بالارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دين كابيي بالسودان في ندوة بمناسبة مرور 21 عام على توقيع بروتوكول أبيي و15 عام على توقيع اتفاقية 20 من يونيو 2011 لتقييم مسار التنفيذ ومناقشة سبل تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة بيي. وطالب شول موينبور رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا بيي بالسودان السودان وجنوب السودان بالمضي قدما في تنفيذ اتفاق بيي للحوار بين البلدين بدون اتخاذ قرارات أحادية. وأشار إلى انتشار السلاح من كل الجوانب في بيي، ودعا لتفعيل اليونسفا واللجان المشتركة للرغابة في السودان وجنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
2: خلينا كمجتمع بنحمل حكومتنا حكومة السودان أن تمسك طريق تنفيذ اتفاق أبيي وتنفيذ بروتوكول أبيي، ونطلب ذلك من الطرف الآخر اللي هي دولة جنوب السودان أن بروتوكول أبيي نسأل أن ده وثيقة الممكن كل الأطراف تلتزم في تنفيذها.
1: كشفت غرفة طوارئ عبد الشكور بمحلية كتم في شمال دارفور عن ظهور حالات مرضية غامضة بين الأطفال في منطقة عبد الشكور مع غياب التشخيص. وقال عدد من ذوي المصابين من السكان ونازحين وعسكرات عبد الشكور الثلاثة إن هذه الظاهرة المرضية الغامضة معدية وتنتقل من طفل إلى آخر. وأضافوا أن الأعراض تبدأ بظهور طفح جلدي لدى الأطفال، وطالبت الغرفة الجهات المختصة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لتشخيص وعلاج المرض المعدي. كشفت غرفة طوارئ فروك بمحلية كتم عن تفشي حالات الاشتباه بمرض الكلازار والليشمانية الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض خاصة بين الأطفال. ودعت غرفة طوارئ فروك والجهات الصحية المختصة إلى تعزيز الترصد الوبائي

0: توفير الفحوصات والأدوية اللازمة وتنفيذ حملات مكافحة نواقل المرض إلى جانب التوعية. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن انتشار الوبائيات بمعسكر النازحين في ولاية النيل الأزرق عن داء الملاريا والتيفويد والحميات، حيث تجاوز عدد المصابين 7,000 مع تزايد معدلات الوفيات ما بين 3 إلى 4 حالات بحمى الضنك يوميا. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا: نحن ولأكثر من شهرين نشهد وفيات بلغت أكثر من 300 حالة وفاة نتيجة للإصابة بحمى الضنك. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك. لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن
0: بل من جهتها قالت مصفوفة تتبع النزوح إن أكثر من 99,000 فروا من قيسان والكرمك بإقليم النيل الأزرق إلى بلدات أخرى بين يناير وأغسطس من هذا العام. حذرت غرفة طوارئ دار حمر من كارثة إنسانية ومجاعة محققة تعصف بكافة المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان ودبندا النهود غبيش أبو زبد القضية والخوي، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية فاقت حد الهلاك وعد الجفاف وشح الأمطار إلى تلف المحاصيل بالكامل وحرقها بنسبة 100%. وأقدمت قوات الدعم السريع على نهب وسلب كافة مدخرات المواطنين وممتلكاتهم. وقال عزام حامد المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن أسعار المواد الغذائية قفزت لأرقام عالية، حيث بلغت ملوة العيش المطحونة 35,000 جنيه وتجاوز سعر الشوال 1,000,000 جنيه جراء قيود النقل وانعدام المعروض. وأضاف في هذا الشأن:
2: بلغت الأوضاع المعيشية بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان حد الهلاك نتيجة للجفاف وشح الأمطار الذي أدى إلى تلف المحاصيل بشكل كامل. فانعكس هذا الوضع المأساوي على أسعار السلع الأساسية نتيجة لقيود النقل العام وانعدام المعروض، فقفزت سعر ملوة الزر المطحونة إلى 35,000 جنيه سوداني وتجاوز سعر شوال الزر 1,000 جنيه سوداني.
0: تمكنت وساطة أهلية من نزع فتيل التوتر في قضية منجم آر ودرور نجيب في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر بعد تنازع أطراف أهلية على ملكية المنطقة التي يقع فيها المنجم. وأوصت الوساطة برفع مذكرة للجهات الأمنية لإغلاق المنجم لفترة مؤقتة إلى حين تكتمل ترتيبات، من بينها تكوين لجنة أهلية للوساطة من قبائل المنطقة ومقابلة جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والاستماع إليها والنظر في تفاصيل القضية والدخول في مساعي للحلول العادلة والمرضية لكل الأطراف. نفذ عشرات من الفريشة بسوق النسوان بمدينة كسلة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قرارات الإزالة الأخيرة، وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل وإعادة مصادر رزقهم وتدعو للعدالة وترفض قطع الأرزاق. وناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم. وأضافت إحدى المحتجات في هذا الخصوص: و واصل مواطنون تنفيذ وقفات احتجاجية في أحياء حلف الجديدة بسبب التعدي على الميادين والشوارع والأسواق، ونفذ المواطنون أمس وقفة احتجاجية بسبب التعدي على ردمية حي الجبل، مطالبين بوقف كل التعديات على الميادين والشوارع والأسواق. شهدت ولاية كسل الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس حركة مسلحة جديدة باسم قوة دفاع السودان، ليرتفع عدد الحركات المسلحة إلى نحو 10 حركات. وأعلنت الحركة الجديدة مساندتها للقوات المسلحة في الحرب الدائرة، وكانت عدد من الحركات التي تلقت تدريبا في دولة إريتريا المجاورة قد أعلنت عودتها للبلاد بعد اتفاق مع القوات المسلحة وانتشارها في الولايتين الشرقية. كشفت غرفة طوارئ طويلة عن وصول نازحين جدد إلى طويلة بشمال دارفور من مناطق مختلفة خلال الأسبوع الماضي، وأوضحت أن من بين المناطق التي جاء منها النازحون منطقة خزان كلكل، وذلك نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الصعبة التي تشهدها مناطقهم. ويواجه النازحون الجدد أوضاعا إنسانية قاسية، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات اللواء والخدمات الصحية والحماية إلى جانب الاحتياجات الأساسية الأخرى.
3: سفر حالة هسه إن لحد وصلنا كلنا هناك لحد أخذنا في 4 أيام في الشارع وصحيح والله في الحساب، لكن اتحادنا الحمد لله وصل الأرباط الحمد لله. هسه أنا محتاجين لحاجة أبياتني
0: أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل دراسة نظام المستضيف، والذي تم الإعلان عنه لتنظيم إقامة الأجنبي وإطفاء الصفة القانونية على إقامته بمصر، بأن يتقدم بطلب شريطة وجود مواطن مصري الجنسية بصفة مستضيف، وسداد رسوم إدارية مقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة أوضاع السودانيين المتأثرين بالحرب الخاضعين للنظام المستضيف. كما أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات متابعة أوضاع المحكومين والموقوفين والمعتقلين بتهم أو الاشتباه بالتعاون في السودان، والتقدم بمذكرة للمطالبة بكفالة حقوقهم. شكى مواطنون في بورسودان من تأثير تعثر تطبيق بنكك وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم اليومية أو تناول الطعام في الأسواق. وقال المواطن محمد فل الله لراديو دبنجة إن التطبيق لا يزال متعثرا على الرغم من التحديات أو التحديث، مما أدى إلى الاكتظاظ في المحلات التجارية. وأشار إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث بلغ سعر قطعتي الرقيق في المطاعم 1000 جنيه، فيما بلغ برميل الوقود 1800 جنيه. ونبه إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا، مما فاقم معاناتهم. وأضاف في هذا الشأن:
4: قاعدين نعاني من مشكلة بنكك معاناة جديدة، خلاص الواحد لو دار يفطر ما بقدر يفطر من بسبب سوء التعامل بتاع التحويل، وانت ذاتك يعني دار تشتري حاجاتك اليومية عشان تجي المحل عشان تشتري وتتحرج وتتمهزل قدام الناس، ما في ذول يقدر يديك مطالما ذول ان التحويل ما اشتغل او شاف الاشعار.
0: كشفت الإدارة التنفيذية المدنية بشرق دارفور أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية في الولاية بلغ 46.8%. وأوضحت أن الطالبة عائشة بكر أحمد محمد من محلية الضعين مدرسة ابن سينا بنات بنسبة بلغت 90.1، هي الأولى على مستوى الولاية. أفادت أسرة الصحفية عائشة الماجدي باحتجازها من قبل السلطات منذ يوم أمس دون توضيح ملابسات الاحتجاز، وتطالب الأسرة بالكشف عن مكان احتجازها وأسباب ذلك، داعية إلى التضامن معها والمطالبة بضمان حقوقها وسلامتها. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال السلطات الأمنية بولاية شمال كردفان للمعلم علي الزبير، واقتادته من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، مرجحة ارتباط اعتقاله بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات وتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين شروط الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنهم يرفضون أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين. وأضاف في هذا الشأن:
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روغيل. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين، بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز.
0: كشف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود خالد عمر يوسف في تصريحات لراديو دبنجا عن انعقاد لقاء جمع بين وفد من التحالف والمبعوث الأممي إلى السودان بكهافستو بالعاصمة المصرية القاهرة، متطرقا إلى تفاصيل التحركات الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع المحتدم في البلاد. وأوضح خالد عمر يوسف أن الاجتماع اتسم بالأجواء الإيجابية، وتبادل خلاله الطرفان الرؤى ووجهات النظر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود تحالف صمود المستمر على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهافستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
0: أكد نائب رئيس الكتلة الديمقراطية جبريل إبراهيم تمسك الكتلة بالحوار السوداني السوداني الشامل بإرادة وملكية وطنية بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها. وشدد خلال مخاطبته ورشة للكتلة الديمقراطية بالبلاد على ضرورة توحيد مواقف مكونات الكتلة وأداء دور فاعل في العملية السياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشمال والشمال والشرق وشمال شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في شمال ولاية جنوب كردفان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وكسلة والقضارف والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات ومياريم. كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر عام 2026. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مرافق حيوية في الدمازين ومبادرة المجتمع المدني تدين. مسلحون يهاجمون خلوة لتحفيظ القرآن في محلية السريف بشمال دارفور ويصيبون تلميذا. نزوح 216 أسرة من مناطق مختلفة إلى طويلة بشمال دارفور خلال 3 أيام. نفوق 420 رأسا من الضان في منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة بشمال دارفور بعد هطول الأمطار. محكمة بورسودان تصدر أحكاما بالسجن والرقابة والغرامة والجلد على المتطوع برير التوم. حزب الأمة القومي يدين استمرار اعتقال 2 من قياداته في الأبيض دون توجيه اتهامات. أسرة الصحفي عطاف محمد توجه نداء إلى السلطات المصرية لإطلاق سراحه. تلف مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بمشروع الرهد الزراعي بسبب انعدام مياه الري. العطش يضرب أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في محلية نهر عطبرة بولاية كسلة. مخاوف من فشل الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور بسبب شح الأمطار. شكاوي في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من شح الأمطار والأوبئة وارتفاع الأسعار. طلاب شمال دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم يحققون نسبة نجاح بلغت 75.2%. اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد يبحث ضبط سعر صرف العملات الأجنبية. أزمة وقود حادة في القضارف وارتفاع جديد لأسعاره في الشمالية ونهر النيل والجزيرة. تأكيدات مصرية لروسيا بشأن وحدة السودان ومخاوف من توسيع حظر السلاح وتداعيات التصعيد. قوى ميثاق القاهرة تطالب بهدنة إنسانية وإنهاء الحرب في السودان عبر حوار شامل. اتفاق بين حركة تحرير السودان والمؤتمر الشعبي بأديس أبابا على وقف الحرب وبناء الدولة. هالة الكارب أحكام الإعدام الصادرة ضد النساء في ظل الحرب تفتقر للعدالة وتتعارض مع مبادئ الحماية. ارتفاع متزايد للإصابة بالزايدة الدودية في ولاية سنار وتلوث المياه والأنماط الغذائية في مقدمة الشكوك. مواطنون يستنكرون محاولات إزالة سوق التبلدية بنيالة واستبداله بمدرسة خاصة. أسرة من 7 أفراد بشرق النيل تكتفي بنصف ربع لحم وسط ارتفاع الأسعار. الحزب الشيوعي يهيب بجماهير الشعب السوداني بمقاومة اقتصاد الحرب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وقيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد

0: بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بيرير التوم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات، واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
1: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح يترعى يا عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفين ما بيعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شجر والترعى ما في أي موية، ده قرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
2: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب، ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: في محلية السلام في هذا العام في مجاعة، لأنه حتى الآن في الأسواق، سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي القوس وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الملف الزراعي والخريف، ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز.

0: المراكز الصحية الفعالة؟ وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة، رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية، دكتور علاء الدين نقط. ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
5: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
6: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
7: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حواصل المستمعين الأفاضل منقطعة من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن إحنا بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت، بنك السودان تقريبا عمل خطوتين، هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أن سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة سعرية رغم أن يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، وبعد ذلك برضو ضخ كميات ثانية، ودي برضو أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكذا، لكن برضو ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر ثاني إلى يعني أن يعمل خطوة ثانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف اللي أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزمها للمصارف باتباع هذه الخطوات، أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده الشيء المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل، المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار، وما بتكون في اي مشكلة في الدولار، لانه الذهب براه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطاع الوقود وكده. فأنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
2: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاعت التطبيق بتاعته صعبة شوية او على الاقل يعني غير موفقة، لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن، يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت الى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لانه كل زول بتوقع انه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجاريه. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف لأنه عشان أساس أنه يتجبوا العملاء يعني، وورد المصارف ذاتها يتأثرت بسعر السوق المواجهة، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني الوقت ده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل لعشر ألف، ده طبعا على أساس أنه يوضح أن في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأن الدولار بيصل لعشر ألف، فبالتالي بدأ تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل لعشر ألف، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او على الاقل الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد، فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
2: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة أنا زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالي بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاع الثاني لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني تصب السياسات المالية اللي هي بتخط وزارة المالية طبعا السياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو التوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها. يعني فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل المشكلة ونعمل لجنة طوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات، يعني وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي وتصدرها بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات حيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشي حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا يعني في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط بتاع الاقتصادي هو الأهم يعني أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سويك أب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة تتحلل لأنه في إطار يعني عمل التنفيذي يعني. لابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى.

توهجت ضياء وسلاحا.

فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
2: سامعين الاعزاء، اهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
3: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاش الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها. المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برا لطريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان العلمتني أريدة. ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكات تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة. مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة، اللي البوخة ديما موادة. ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.

0: صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
1: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر جيدة ومعنى الإلفة وماني أكيد بحبك آسم، كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا حزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
0: وأختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
2: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، حرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها، شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة، كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق حنين، وتململ نغم في خاطري قم تاويت في بال سرحة من دوباي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام، شق الحسرة أسل عتر الصدى هدفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين، يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين، يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وقيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه مرء الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026 وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون عن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة

0: المنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
1: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة. دي الأراضي جنبكم شايفينها هذه يافسة دي الترعة دي عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شجر والترعة ما في أي موية هاي قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة العزازة سلمة سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
2: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63 أنا الآن جوا الترعة لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي ما فيها أي حاجة والله يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب ما في والله ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: في محلية السلام في هذا العام في مجاعة لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دلال أنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000 والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة. وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة ممكن بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا عندنا مشكلة برضو في التطعيم الشلل والحصبة للأطفال وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%. وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز ونجح منهم 248 طالب وطالبة وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة 10 الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7,000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح

0: يكسع رجالون 37 ألف جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34 ألف جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
4: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئاً للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
5: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15,000 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
8: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
9: عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
7: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
2: هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
7: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
7: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
10: تحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان مسؤولية كاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا.
7: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم.
11: تتفاقم المرض وتحت حمى الضنك، ويوميا الوفيات بعداد 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
7: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
7: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود، والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
9: حرصت قوة ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي. وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاسات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأن هو التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، وبيفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان اللقاء استكشافيا، ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع المبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا، ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه، ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان اللقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للأمم المتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
7: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
8: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، ووصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الخماسية، مع التأكيد على انفتاحنا للتواصل معها وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادئ، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أنه زيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضاً تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
7: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج انصلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا، يعني قضايا الدين إلى قضايا الوطن. هذه الحركة حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقتها مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرفها الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا. تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة. فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة وبشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
7: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
2: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده برجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدامه الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا يعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها وقادرة في إنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
7: أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي الزبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
13: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات للتحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
7: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
11: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد أعداد المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بأن وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لأكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات التي تشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منحار تماما. لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحمى الضنك يوميا. الوفيات بعداد 3-4 أشخاص يوميا والوضع خطير جدا. ونحن قاعدين طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب أو يملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا. ما في سيولة ما في قروشة عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص. والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو. ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق. الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف بيعاني منها النيل الأزرق وبيعاني منها الناس القاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا. أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق. وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق. الناس قاعدين يموتوا, في ناس مشردين, في ناس أطفال سوء التغذية, في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة. وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة المجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض. من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي. والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد. خالص الود والشكر, لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا للأعمال الإنسانية وغيره.
7: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة.
14: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة. نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف, ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة, لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز, لأن كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية ثاني, وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي. والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني, وبالذات من الآلية لمكتب غاية ثاني ودعمها علينا كجهاز تنفيذي موجود على أرض الواقع في الولاية وفي المحلية الجوز بالخصوص. ممكن يقيم ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية, ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة, لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة. في, في, في, في, في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم, أنا أفتكر دي خطوة كويسة, ونزل الله التوفيق والسداد, ونزل الله أنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية, ممكن بعد وصول الإزاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق، ونزل الله أنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني. الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل، وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي، التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا إنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا. الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشي كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية، لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أزاد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل بيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. يعني خلال الفترات الفاتت دي او على الاقل الثلاث شهور او الاربع شهور كمان كانت في عمليات حربيه كثيره، لكن طبعا هي البيئه بقت تتاثر كثير جدا، وبدا اثر الحرب برضه يعني يظهر بصوره يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الاولى ما كانت قد لا تكون في مشكله، بدايه الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه الى 7300 جنيه، ودي برضه زياده كبيره جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجه الاساسيه طبعا في الاختلال اللي حصل في الايام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجا سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها اثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه فرط الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله تحت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلع تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا لحوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني إنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
2: حقيقه بالنسبه للبنك السودان انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعه البنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره مفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأه اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا، ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. نعم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع بنك السودان اللي هي كان ممكن يعني تدينا حل طويل الاجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذيه بالمعلقه، كل ما سعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخذ يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين.

0: لا إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة طويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أنه فوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون عن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
2: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفين ما بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للراف بس الشجر والترعة ما في أي موية، هذا قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
3: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله. ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس

0: ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل، كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
1: في محلية السلام في هذا العام في مجاعة، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دلال أنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قسنجمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي القوس وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم الشلل والحصبة للأطفال وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل، يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علي الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة 10 الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود، من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7,000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37,000 جنيه مع شح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34,000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8,150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنغا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعين الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
6: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد، فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، وأضافت في هذا الخصوص
7: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص
8: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة. قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنغا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15,000 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب، بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهيمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أن الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف تحت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا نحن لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر عام 2026. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مرافق حيوية في الدمازين ومبادرة المجتمع المدني تدين. مسلحون يهاجمون خلوة لتحفيظ القرآن في محلية السريف بشمال دارفور ويصيبون تلميذا. نزوح 216 أسرة من مناطق مختلفة إلى طويلة بشمال دارفور خلال 3 أيام. نفوق 420 رأسا من الضان في منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة بشمال دارفور بعد هطول الأمطار. محكمة بورسودان تصدر أحكاما بالسجن والرقابة والغرامة والجلد على المتطوع برير التوم. حزب الأمة القومي يدين استمرار اعتقال 2 من قياداته في الأبيض دون توجيه اتهامات. أسرة الصحفي عطاف محمد توجه نداء إلى السلطات المصرية لإطلاق سراحه. تلف مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بمشروع الرهد الزراعي بسبب انعدام مياه الري. العطش يضرب أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في محلية نهر عطبرة بولاية كسلة. مخاوف من فشل الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور بسبب شح الأمطار. شكاوي في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من شح الأمطار والأوبئة وارتفاع الأسعار. طلاب شمال دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم يحققون نسبة نجاح بلغت 75.2%. اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد يبحث ضبط سعر صرف العملات الأجنبية. أزمة وقود حادة في القضارف وارتفاع جديد لأسعاره في الشمالية ونهر النيل والجزيرة. تأكيدات مصرية لروسيا بشأن وحدة السودان ومخاوف من توسيع حظر السلاح وتداعيات التصعيد. قوى ميثاق القاهرة تطالب بهدنة إنسانية وإنهاء الحرب في السودان عبر حوار شامل. اتفاق بين حركة تحرير السودان والمؤتمر الشعبي بأديس أبابا على وقف الحرب وبناء الدولة. هالة الكارب أحكام الإعدام الصادرة ضد النساء في ظل الحرب تفتقر للعدالة وتتعارض مع مبادئ الحماية. ارتفاع متزايد للإصابة بالزائدة الدودية في ولاية سنار وتلوث المياه والأنماط الغذائية في مقدمة الشكوك. مواطنون يستنكرون محاولات إزالة سوق التبلدية بنيالة واستبداله بمدرسة خاصة. أسرة من 7 أفراد بشرق النيل تكتفي بنصف ربع لحم وسط ارتفاع الأسعار. الحزب الشيوعي يهيب بجماهير الشعب السوداني بمقاومة اقتصاد الحرب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر التسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة طويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026 وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجيم بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح دي الترعة دي عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم ما حاصل عليها أي شيء للرعب بس الشجر والترع ما في أي موية هذه قرار يا جماعة لو 4 سنة

0: مساحات واسعة في شمال المحلية، وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
1: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله. ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
2: محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق، سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في، ومطر بسيط، والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي القوس وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الملف الزراعي والخريف، ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة، رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقد، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة 10 الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7,000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37,000 جنيه مع شح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34,000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8,150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنغا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع

0: قرار حظر السلاح مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
1: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجيوستراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
4: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد، فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص
5: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص
6: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15,000 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة، ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة، إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب، واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي، أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم، وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أنها مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أن فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأن الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية أو وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدمه من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي، فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة، وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد، وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما، وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر،
5: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم، أحلامهم. من المعسكرات.
7: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختيار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو
8: وزارة التربية والتعليم نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب. هسي تعلقنا جينا الحمد لله احنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه قام بخطموا لنا معنويات هذا بالشكل ده. يمكن تراعوا عن مشاعرنا ده وأن احنا حاسين والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحفزات يجب علينا أن احنا نمتحنوا امتحان.
7: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة.
9: كيفكم؟ كويسين الحمد لله لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم. يعني نحنا والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرتلهم يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر فتتحدي كبير شديد من فترة شهر تزعة لحد تاريخ اليوم يعني شهر تزعة الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة انتظرنا الامتحانات دي كتير والله. وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان جات من بعيد شديد يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرضه امل نقول بكره نمتحن الليله نمتحن ما نلقى طريقه ان نمتحن. شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني انت الزله اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحنن عليك وبمش المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبرتوا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشاد يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا يقفوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة إني كده من السودان يقولوا دقدا نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا ما عندنا امتحانات. فيا ريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم معنوياتهم شوية. إنه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه ما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه, لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك إنه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس دي كلمة بقت آخر حاجة بقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
7: ومعانا طالب آخر برضو بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية. وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية, يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام, نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات. يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام. يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام, بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وانا من ضمنهم صراحة كده. يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده, انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا, من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلب. فلسة حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء. يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها, في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى, في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته. عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم, ما في اي ضوء, بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام, يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد. تمام, وما بدون اقرار في مكان واحد. يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء, ما عندنا اي اشارة, ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه. عشان السيد كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية, خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع. ونحن ذات ناس في المدرسة عددنا من كم 60 نفر, يعني هسه بقينا 15 نفر, يعني عدد قليل شديد. تمام, وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان, لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا. ونحن هسه ظننا بيكم عالي, ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه, باخبار جديده, اهداف جديده. تمام, منتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق جدينكم انتم. فشكرا, لانه بلدنا محتاجين بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
7: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه, الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر, وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
11: طيب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عالم جمعة, رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم, وخاصة حكومة التشات ودائما قاني ناشد بوزارة التربية والتعليم السودان. وزي ما قالوا حكسير بنشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم. لو زي ما قال فرد يعني جماعة إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات. وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 كان شاكر ومقدر. وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات. وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا.
7: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
12: من المعسكرات.
3: من المعسكرات
4: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بيريرا التوم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذه يافسة، دي الترعة، دي عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة،

0: مويه بالقرار يا جماعه، لو اربع سنه ما شاف مويه ولا شاف اي حاجه.
1: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
2: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب، ما في والله. ده كوبري 3 في الترعة 63.
1: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: في محلية السلام في هذا العام في مجاعة، لأنه حتى الآن في الأسواق، سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في، ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
1: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محلية الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الملف الزراعي والخريف، ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
1: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة، رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
1: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة 10 الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7,000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37,000 جنيه مع شح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34,000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8,150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة

0: لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دوبنغا أوضحت الدكتورة أماني الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دوبنغا في هذا الخصوص:
1: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
4: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة بشارة عميقة وبشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص
5: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص
6: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة. قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز 1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن. لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان. طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبنوا
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
7: في شهرين الماضي ديل سمنار زي يعني زي اصابتها حالة كده بتاع السيدات، بدت من العورة، ولا شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى ثانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين 2 لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون تجرون العملية في بعض الغرة، يعني كده حصل إنه تكافل على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا إنه خففوا على كائن المواطن الأسعار بتاعة العملية، اللي أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن أنت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأ تنصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس، غير أنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك شنو، لأن زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة، بتصدم بالأسعار، احتمال إنت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس، ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في ايجار غرف ترقيد، تمام، فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000، تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص ملاريا، يعني دي كل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6، تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000، تمام، ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني دي دواء بتاع حبوب، بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم متضخم لحد يوم أول أمس أنا بشتري الشريط وصل لحد 22,000. طبعا عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة كيف يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
6: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجة دبنجة قرن بلا لطمونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زراعت وصلني وهاش بسان أصل بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026 وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجيم بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة للأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح للترعة يا عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم ما حاصل عليها أي شيء للرعب والشير والترعة ما في أي موية هذا قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة العزازة سلمة سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63 أنا الآن جوا الترعة لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي ما فيها أي حاجة والله يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب ما في والله ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قسنجمت وسوق كرو كرو الآن الميت بتاع الإيش 20,000 و22,000 والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محلية

0: شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل، يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى

0: إنه ما زال المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات اتفاقية عين تبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل إنه بتفتكر مصر إنه عندها مصالح حيوية في السودان بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
1: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنغا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعين الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حولة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
1: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
3: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
1: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنغا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية، رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
6: راديو دبنجا،
7: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
7: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في جولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان من هذا النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان اللقاء استكشافيا، ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: تحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان مسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، ومطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم.
6: تتفاقم المرض وتتحم الضنك، ويوميا الوفيات بعادات 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
7: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود، والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوى ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي، وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وعلى وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاسات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو شرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأن هو التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، وبيفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع المبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان لقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للمتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، ووصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الدبلوماسية مع التأكيد على انفتاحنا للتواصل معها، والأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادئ، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أن الزيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضا تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد، حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقاته مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرفها الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا. تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة، فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس، اليأس السياسي، يعد بشارة، بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدامه الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا بيعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها، وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي الزبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
9: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روغيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات إلى التحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد عادات المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بين وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لي أكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات التي تشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منهار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وذات حمى الضنك، ويوميا الوفيات بعدد 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب ويملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروش عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف بيعاني منها النيل الأزرق وبيعاني منها الناس القاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوى التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة مجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا للأعمال الإنسانية وغيره
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة
10: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طوارئ حقيقة نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأن كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية الثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية الثاني ودعمها علينا كجهاز تنفيذي موجود على أرض الواقع في الولاية و في المحلية الجوز بالخصوص ممكن قيمة ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في في في في في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله إنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول الإذاعة وصول الإقاصة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله إنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل. وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي. التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا إنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا، الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقود، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشية كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة، لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء، وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية. لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم الراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما يقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في كل عمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضافات بتاعت التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد التيتانوس ولا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيرف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيرف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه مرء الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على المدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفين بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للحرام بس الشجر والترعة ما في أي موية، دي قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله. ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20 ألف جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق

0: السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص؟
1: محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتحي ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي القوس وهبيلة، وقال لراديو دبنجا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل، يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود، من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7,000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37,000 جنيه مع شح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34,000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8,150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف

0: في الفكيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
1: فلاحظنا كثيرا انه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن انه امن السودان هو خط احمر بالنسبة لمصر. انا افتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الان اللي بتعيشه حكومة الامر الواقع في السودان، وايضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عين تبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
3: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلة، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
7: أوقفوها لا للحرب.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
9: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنواصل مستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
11: بالنسبة لنشوف أن بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة الفاتت، بنك السودان تقريبا عمل خطوتين هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أنها سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة السعرية رغم أنها يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم وبعد أكبر ضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكذا، لكن برضه ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف وأدى المصارف أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزم المصارف باتباع هذه الخطوات أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي موارد من النقد الأجنبي وحدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير، والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل لأنه ده الشيء المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية، هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار وما بتكون اي مشكلة ما بتكون في اي مشكلة في الدولار، لانه الذهب براه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطاع الوقود وكده. أنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
10: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
11: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاع التطبيق بتاعته صعبة شوية او على الاقل يعني غير موفقة، لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن يعني، منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت إلى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لأنه كل زول بتوقع عنه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت أنا أنه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجارية. الشيء قد يكون يعني مرجح أنه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم أنه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف لأنه عشان على أساس أنه يكتزبوا العملاء يعني، وأوردي المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق المواجهة، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني لو كده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل ل 10000، ده طبعا على أساس أنه يوضح أنه في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأن الدولار بيصل ل10000، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل ل10000، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او على الاقل الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد. فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
10: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده يعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
11: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة أنا زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاعات الثانية لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني تصب السياسات المالية اللي هي بتخط وزارة المالية طبعا، السياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو، والتوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه نحن دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل المشكلة ونعمل لجنة قوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى أنه إحنا ما نقع في المشكلة بتاع سعر الصرف دي ويتصدر بنك السودان. يعني إذا كان هنالك في مشكلة في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتأثر سوق العمل وهيتأثر سوق النقد، وكذلك إذا كان في عدم استقرار في سوق النفط حيتأثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات. إذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات وحيتأثر سوق النفط. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشيء حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه أن إحنا يعني في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط بتاع الاقتصادي هو الأهم يعني، أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سويك أب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أنت هذه خير من لا تأتي يعني. لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس إنه المشكلة دي تحلل عنه في إطار يعني عمل التنفيذي، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
10: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
12: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة وراية بتهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي أين تتك بداسني راديو دبنجا قصان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في في في في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كل هذه ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
4: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي أن النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد مناي يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنوه بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع التكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاثة محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وقيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على المدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفينها هذا يافسة دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء من الراب بس الشجر والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله. ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجاعة، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دلال أنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي القوس وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية، دكتور علاء الدين نقط.

0: الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
1: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
1: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
1: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى إلى إلى إلى

0: انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
1: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
2: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
1: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن أم نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنغا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز 1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان هذا النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان لقاء استكشافيا، ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: بهنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: تحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم
6: المرض وتتحم الضنك، ويوميا الوفيات بعدد 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
7: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجة كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود، والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوة ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي، وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاءات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأنه هو التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، ويفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس
2: لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع مبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان لقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للمتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباشمهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، ووصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الدبلوماسية، مع التأكيد على انفتاح من التواصل معها وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادي، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أنه زيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضا تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد، حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقاته مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرف الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا، تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة. فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس، اليأس السياسي، يعد بشارة، بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدام الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا بيعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها، وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدارت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي زبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاعتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات للتحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد الأعداد المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بأن وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لي أكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منهار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحم الضنك، ويوميا الوفيات بعداد 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب ويملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروش عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق. الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف يعاني منها النيل الأزرق ويعاني منها الناس القاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا. أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق. الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوى التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة مجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض. من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد. خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا للأعمال الإنسانية وغيره.
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة.
9: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة. نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأنه كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية ثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي. والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية ثاني ودعمها لنا كجهاز تنفيذي موجود على أرض الواقع في الولاية و في المحلية الجوز بالخصوص ممكن يقيم ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في في في في في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله إنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول الإذاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله إنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني. الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل. وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي. التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا إنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا، الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشي كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة، لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية. لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم الراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنص التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاع التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويس انا لا تدفي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فدتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.